0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرة، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: خمس دقائق بس.
1: يلا تأخرنا على المدرسة.
0: يا ربي حاضرتي بعد شوية.
2: أوه عندي اجتماع من الصبح.
3: أمامك ازدحام مروري.
1: واضح إن الكل رجع.
4: المدارس رجعت،
1: الجامعات والكليات رجعت،
4: رجع الموظفين لدواماتهم،
1: والزحمة
4: أكيد رجعت،
1: وفي صباحكم عماني.

0: ومرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: بعد 30 دقيقة من الحين راح نكون على الهواء مباشرة مع برنامج صباحكم عماني.

0: ربع ساعة عن انطلاق برنامج صباحكم عماني. انتظرونا انتظرونا. هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

مهما كان نمط حياتك، لدينا البطاقة التي تناسبك. ارتقي بتجربة الدفع اليومية مع بطاقات ماستر كارد الائتمانية من بنك ظفار، واحصل على مكافآت مع كل عملية شراء. بطاقات بنك ظفار معك في كل مكان، من التسوق اليومي وحتى في سفرك حول العالم. لا تكتفي بالدفع فقط، قدم اليوم للحصول على بطاقتك فقط من بنك ظفار.

0: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: استعدوا للسفر مع عرض طيران السلام، استمتعوا بخصم قدره 25% على رحلتكم القادمة إلى جميع وجهات طيران السلام، ما عليكم سوى استخدام الرمز الترويجي MEGA25 عند الحجز للاستفادة من العرض. سارعوا، فالعرض متاح لفترة محدودة. احجزوا الآن عبر salamair.com أو تطبيق طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم مستمعينا عبر هلا اف ام. نصبح عليكم بالخير والسعد وبسم الله نتوكل على الله. اللهم حصنت نفسي وأهلي وأحبتي بالحي القيوم الذي لا تأخذه السنة ولا نوم ودفعت عنا كل سوء وشر. اللهم أكفنا شر ما نخاف وما نحذر وأعوذ بك من همزات الشياطين وأن يحضرون. ربي يحفظكم ويجعلكم في حرزة وأمانة يا رب العالمين ويبعد عنكم كل شر وضر ويكفيكم شر الحاسدين والظالمين والساحرين يا رب. إن شاء الله بداية كذا سعيدة عليكم على أحبابكم على عيالكم على أهلكم على كل من تحبون وكل اللي تبون لهم الخير واللي يريدوا لكم الخير إن شاء الله. صباح الورد يا وردة.
1: صباح النور وفاء. كيف أصبحتي؟ إن شاء الله بخير وعافية يا رب.
0: أصبح الملك لله
1: الحمد لله رب العالمين. أيضا مستمعين كيف أصبحتوا؟ يا رب تكونوا بخير وعافية إن شاء الله. ونحن معكم في صباح الاثنين ثاني أيام الأسبوع وعلى قولة وفاء أنتوا ما منكم اثنين.
0: أي صباح الاثنين
1: أنتوا ما منكم اثنين مستمعين ما من صباحكم اثنين. عماني وفعلا على الكفاح اللي سووه على بداية الصباح ووجودهم في الزحمة كله من أجلهم يوصلوا لدواماتهم في الوقت وكل واحد يجاهد دايما متى ممكن يطلع علشان بس يوصل ويلحق لي البصمة قبل لا يشتغل المقص. فهذا بحد ذاته كفاح
0: حقيقة.
1: كفاح يومي يعيش أكيد الموظفين. الله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله يا رب ويومكم يكون سعيد لطيف جميل خفيف بإذن الله. واليوم إن شاء الله ما شيء تأخير وبإذن الله يعني الطرقات تكون الزحمة العادية اللي هي الزحمة الطبيعية اللي متعودين عليها ما في شيء يكون بزيادة مثل أمس. وأمس نفس ما قلنا كان شوية سبحان الله يعني في حادث على بداية الصباح بعدين نفس الشيء على الساعة 9 كذا كان في نفس الشيء صوب بوشر في أيضا حادث تصادم فعلشان كذا الوضع كان بالزيادة شوية زحمة. إن شاء الله اليوم الوضع يكون أهدى ولكن طبعا هي الزحمة اللي نحن نعرفها واللي متعودين عليها.
0: يعني نفس ما شايفين حاليا الأماكن المعتادة مخارج المعبيلة الخوض الرسيل هذا بالنسبة للسريع. أما بالنسبة للشارع العام مثل ما شايفين من السيب إلى الخوض حيل الشمالية وين وإحنا رايحين على برج الصحوة الزحام في هذه المناطق أيضا صوب منتزه العامرات وإحنا رايحين على وادي عدي. ربي إن شاء الله يحفظكم وأكيد يعني راح نتابع معاكم التحديث المروري أيضا في الوقفات القادمة. يعني هذه الأماكن خلاص تعودنا عليها من الزحمة لكن الحمد لله
1: إنه هو الوضع يعني الوضع الطبيعي للزحمة
0: خلاص.
1: فأنتوا كل واحد يكون قايس عليها أيوة لنفسه متى يطلع أساس أنه يوصل
0: كل ما قدمت دقيقتين أو يعني قدمت أيوة في الطلعة
1: قدمت الطلعة
0: أي كل ما إن شاء الله يعني صدقوني دقيقتين تفرق بالضبط.
1: يقول لش وفاء الحياة تكافئ الأشخاص اللي تتحرك. يعني كيف؟ خذ خطوة ودع النتيجة تأتي. يعني أنت إذا نجحت راح تشوف باب ينفتح لك ما كان مفتوح من قبل وممكن هذا الباب خلف أبواب أيضا أخرى وفرص ممكن تجيك بسبب أنك أنت خذيت خطوة بس
0: دفع.
1: وإذا تراك أخفق فراح تتعلم الأشياء اللي أنت أصلا ما كنت راح تتعلمها وأنت واقف مكانك وأنت ما ماخذ هذيك الخطوة. فكل خطوة تحمل مكسب إلا خطوة التراجع وإلا أنك لما أنت تكون واقف في نفس مكان مكانك. يعني فالسر كله في الخطوة الأولى الانتظار في مكانك ما رح يغير واقعك. السر دائما يكمن في الحركة في المبادرة. فممكن بعض الأشخاص يكونوا خايفين من الإخفاق فهذا الإخفاق ممكن أو الخوف من الإخفاق رح يحرمك من فرص عظيمة لكن الحقيقة أبسط من هذا التفكير بكثير. يعني أنت لو تفكر أنا إذا نجحت ينفتح لي باب وإذا تعثرت أنا بالعكس كسبت درس أنت رابح في الحالتين.
0: فيعني خليك شوية نقول يعني جري معلش لأن في ناس يمكن ما عندها الجرأة في مسألة هذه الخطوة اللي أنت قاعد تتكلمين عنها ولكن نفس ما قلت ممكن هذه الخطوة اللي أنت خايف منها فعلا وراها تكون أبواب كثيرة ونجاحات كثيرة يعني أنت مش شايفها. فحاول تعطي نفسك فرصة ويا رب إن شاء الله كل الخير ربي يقدم لكم إياه وصباحاتكم كلها خير وبركة.

0: ويا صباح الخير وصباح ثاني ايام الاسبوع. اذا مشوار الاثنين صبحكم الله بالخير فيه، وان شاء الله اموركم تكون طيبه وكل شيء تمام التمام. الحياه اقصر عزيز المستمع، فاقصر من انك انت يعني تشيل في قلبك وتحسد وتحقد وتغار، فحاول انك انت تضحك كل ما قدرت وكل ما سنحت الفرصة. اعتذر كل ما توجب عليك الاعتذار، واترك الاشياء اللي ما تقدر ومش في استطاعتك تغييرها، علشان بس انت تخفف على نفسك، لان الحياة قصيرة. والله يعطيكم طولة العمر يا رب.
1: دام تمشي مشها
0: بالضبط،
1: في امورها قاعدة، دام الامور تمشي انت مشها، علشان راحتك وعلشان نفس ما قالت وفاة الحياة قصيرة وأقصر من ما يمكن الواحد يكون متخيلنا.
0: حقيقي شذا، يعني احنا شوفي اليوم 21 من سبتمبر، يعني كم شهر باقي على نهاية السنة وبداية سنة جديدة، فانت شايفة 26 كيف مر؟
1: مرت بسرعة بسرعة. عشان الحياة قصيرة أيضا استغلها في الأشياء اللي أنت تحبها واللي تفيدك عشان صحتك وعافيتك. مثلا النوم، يقولوا لي شوفة أن النوم المتقطع ممكن له علاقة بأمراض القلب.
0: أوه.
1: يعني مثلا يقصد به أنك أنت تقسم النوم بين الليل والنهار. أيوة، في أشخاص يقسمون لش النوم بين الليل والنهار، ولكن أنت يجي في بالش أنه ممكن خطر، صح؟ لا، أنت نام بالليل مثلا 6 ساعات، نام بالليل 7 ساعات أو 8 ساعات أفضل لك، بس لا، يقولوا لش ممكن أنت تقسمي النوم بين الليل والنهار،
0: يعني زي لأنه
1: ينظم الدورة الدموية.
0: ما هذا اللي كنت أنا كنت خايفة.
1: أيوة، ويقلل خطر الإصابة بالأزمات القلبية.
0: بسم الله علينا يا جماعة، أنا كنت فاهمة، لا قصدش اللي ينام يقسم نومته.
1: أيوة، في أشخاص تقسم نومتها لأنها تشوف نفسها أنها مثلا ما تقدر تنام، يقولون إيش هذا عادي مفيد ويمكن يعني يكون
0: أنا
1: صحي.
0: أنا خفت لتقولين أن هذا مضر،
1: لأني نقلت النوم وأمراض القلب تشويق.
0: بحقيقة سويتي للناس
1: فكيف تطبقي هذا؟ نش تستيقظي من فترة إلى أخرى ليلا، ثم العودة إلى النوم عادي، ما يكون ما في أي مشكلة. إذا أنت صعب أنش تنامي نومة
0: طويلة مرة واحدة.
1: هذا يدعم الذاكرة والتركيز، يحافظ على التوازن النفسي، ويحد من تراكم الدهون في الأوعية الدموية. ففي طرق صحيحة أيضا لتعويض قلة النوم اللي ممكن الواحد ما ينامها مثلا بالليل، أنك تزيد نومك من ساعة إلى ساعتين إضافية، تعتبرها هذه فترة تعويض. مثلا تعوض النوم بعد الحرمان، فالنوم الإضافي ممكن يساعد على تخفيف بعض آثار ليلة سيئة، مثلا أنت تكون ما نمت فيها زين. لكن يقولش المبالغة في النوم ممكن يؤخر شعورك بالنعاس بعدين بالليل، فأنت نفس الشيء انتبه على هذه النقطة. تغيرات النوم الكبيرة ممكن تربك ساعتك البيولوجية، فحافظ على إيقاعك، يعني ما تقي مرة نايم 9 بالليل، مرة نايم 12 مرة واحدة، لا، حاول أنه شوية الأوقات تكون متقاربة.
0: بالضبط، على الأقل
1: ما تعتمد دائما على النوم اللي هو العكسي، يعني النوم التعويضي ما يعكس كل آثار قلة النوم المستمرة. يعني أنت ما تحط في بالك والله أنا ما بنام بالليل وبعوضها بكرة، فهمتي كيف الفكرة؟
0: أولا لا، تقصر
1: يعني
0: اليوم
1: بشكل دائم
0: بتعوض.
1: أيوة بالضبط. فليلة سيئة مش يعني أنك أنت تقضي كل اليوم عاد في السرير اليوم اللي بعده، لا، حاول انك تعوض نومك بطريقة توازن يعني يومك
0: كامل. يعني احيانا اصلا تلاحظين لو شوية نمت زيادة، خلينا نقول مثلا في ايام الاجازات يعني والويكند، اذا تحسين احيانا نفسك اذا نمت شوية زيادة، انت حاطة في بالك ان لا انا بعوض في الويكند، بنام في الايام العطلة على اساس اني يعني اعوض النوم. ما في شيء، انا احس ما في شيء اسمه اتعوض
1: النوم. ايوه خلاص،
0: كل يوم بيومه اصلا تحسي نفسك لما تنامي زياده تقومي تعبانه اكثر،
1: مصدعه ومنفسه وضاع عليش الويكند وخلاص
0: اليوم كله عتفس.
1: يعني تعويض النوم هم يقصدوا بها اذا انت في ليله ما نمت بشكل كافي، ممكن ها اليوم اللي بعده تنام لك شوية مثلا أكثر ساعتين الظهر مثلا، تأخذ لك مثلا،
0: لكن مو قضيها أيام الأسبوع.
1: أيوة بالضبط،
0: كلها تنام مثلا أيام الدوامات
1: متأخر.
0: تنام الساعة 1 بالليل وتقوم من الساعة 5 على أساس أنك تبي تلحق يعني الزحمة وكذا، تبي توصل بعد طول يومك في ربشتك وكذا، أيام الأسبوع من الأحد للخميس على ذا الجدول عسل، وبعد بتسهر الخميس قول الله بكرة إجازة،
1: والجمعة بسهر شوي شوي ها.
0: الجمعة
1: السبت الواحد يعني لا أحس أنها طريقة خطأ. أيوة.
0: فالله يعطيكم الصحة والعافية، انتبهوا على موضوع النوم هذا.
1: وأصلا ما أعرف المستمعين كيف وفاء يعني أمورهم، هل هم من النوع اللي يقسموا مسألة النوم، عندهم هذا النظام اللي أنت ذكرتينه والله في الويكند نحن خلاص بننام بنعوض النوم، ولا لا يعني نومهم بالعكس منظم ومرتب؟
0: يلا نشوف انتو ايش رايكم مستمعين، خبرونا لان شاذة تسأل انتو كيف، فهي حابة تعرف انتو
1: أيوة
0: كيف.
1: ايوه اشوف كيف محافظين على هذا الجانب ولا لا.
0: أيوة.
1: لان نحن انا وفاء ما يحتاج في الضياع. وفاء كم ساعة نمتي؟ شاذة كم ساعة نمتي؟
0: بالضبط يوميا نسأل.
1: حتى لو النام على فكرة يعني من وقت
0: نحس
1: في قلق شوية
0: طبعا. عندنا اضطرابات في النوم بسبت يعني توقيت البرنامج، بسبت برنامج الصباح، لكن يلا الحمد لله. انتوا خبرونا ايش علومكم؟

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة، ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
2: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم مستمعينا عبر هلا اف ام. نصبح عليكم بالخير والسعد وبسم الله نتوكل على الله. اللهم حصنت نفسي وأهلي وأحبتي بالحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ودفعت عنا كل سوء وشر. اللهم أكفنا شر ما نخاف وما نحذر وأعوذ بك من همزات الشياطين وأن يحضرون. ربي يحفظكم ويجعلكم في حرزة وأمانة يا رب العالمين ويبعد عنكم كل شر وضر ويكفيكم شر الحاسدين والظالمين والساحرين يا رب. إن شاء الله بداية كذا سعيدة عليكم وعلى أحبابكم على عيالكم على أهلكم على كل من تحبون وكل اللي تبون لهم الخير واللي يريدوا لكم الخير إن شاء الله. صباح الورد يا وردة.
1: صباح النور وفاء. كيف أصبحتي؟ إن شاء الله بخير وعافية يا رب.
0: أصبحنا وأصبح الملك لله
1: الحمد لله رب العالمين. أيضا مستمعين كيف أصبحتوا؟ يا رب تكونوا بخير وعافية إن شاء الله. ونحن معكم في صباح الاثنين ثاني أيام الأسبوع وعلى قولة وفاء أنتوا ما منكم اثنين.
0: أي صباح الاثنين
1: أنتوا ما منكم الاثنين مستمعين صباحكم عماني وفعلا على الكفاح اللي سووه على بداية الصباح ووجودهم في الزحمة كله من أجل أنهم يوصلوا لدواماتهم في الوقت وكل واحد يجاهد دايما متى ممكن يطلع علشان بس يوصل ويلحق للبصمة قبل لا يشتغل المقص. فهذا بحد ذاته كفاح
0: حقيقة.
1: كفاح يومي يعيش أكيد الموظفين. الله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله يا رب ويومكم يكون سعيد لطيف جميل خفيف بإذن الله. واليوم إن شاء الله ما شيء تأخير وبإذن الله يعني الطرقات تكون الزحمة العادية اللي هي الزحمة الطبيعية اللي متعودين عليها ما في شيء يكون بزيادة مثل أمس. وأمس نفس ما قلنا كان شوية سبحان الله يعني في حادث على بداية الصباح بعدين نفس الشيء على الساعة 9 كذا كان في نفس الشيء صوب صوب بوشر في أيضا حادث تصادم
0: بالضبط.
1: فعلشان كذا الوضع كان بالزيادة شوية زحمة. إن شاء الله اليوم الوضع يكون أهدى ولكن طبعا هي الزحمة اللي نحن نعرفها واللي متعودين
0: بالضبط.
1: عليها
0: يعني نفس ما شايفين حاليا الأماكن المعتادة مخارج المعبيلة الخوض الرسيل هذا بالنسبة للسريع. أما بالنسبة للشارع العام مثل ما شايفين من السيب إلى الخوض حيل الشمالية وين وإحنا رايحين على برج الصحوة الزحام في هذه المناطق أيضا صوب منتزه العامرات وإحنا رايحين على وادي عدي. ربي إن شاء الله يحفظكم وأكيد يعني راح نتابع معاكم التحديث المروري أيضا في الوقفات القادمة. يعني هذه الأماكن خلاص تعودنا عليها من الزحمة لكن الحمد لله
1: إنه هو الوضع يعني الوضع الطبيعي للزحمة
0: خلاص.
1: فأنتوا كل واحد
0: يعتمد عليها
1: أيوة لنفسه متى يطلع أساسا أنه يوصل
0: كل ما قدمت دقيقتين أو يعني قدمت
1: أيوة
0: في الطلعة
1: قدمت الطلعة
0: أي كل ما إن شاء الله يعني صدقوني دقيقتين تفرق بالضبط.
1: يقول لش وفاء الحياة تكافئ الأشخاص اللي تتحرك. يعني كيف؟ خذ خطوة ودع النتيجة تأتي. يعني أنت إذا نجحت راح تشوف باب ينفتح لك ما كان مفتوح من قبل وممكن هذا الباب خلفه أبواب أيضا أخرى.

0: أنا إذا نجحت ينفتح لي باب، وإذا تعثرت أنا بالعكس كسبت درس. أنت رابح في الحالتين،
1: فيعني خليك شوية نقول يعني جري معلش، لأن في ناس يمكن ما عندها الجرأة في مسألة هذه الخطوة اللي أنت قاعد تتكلمين عنها، ولكن نفس ما قلت ممكن هذه الخطوة اللي أنت خايف منها فعلا وراها تكون أبواب كثيرة ونجاحات كثيرة يعني أنت مش شايفها، فحاول تعطي نفسك فرصة، ويا رب إن شاء الله كل الخير ربي يقدم لكم إياه، وصباحاتكم كلها خير وبركة.

0: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط.
1: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

0: هات العلوم يا شذا.
1: يا صباح الخير. صباح الخير. الساعة 7 من استديوهات هلا اف ام، زحمة وقت ذروة ومصبحين اكيد عليكم، وانتوا رايحين لدواماتكم، اللي طابق ومتنرفز، اللي عادي عنده اموره طيبة ومروق، اللي قال لك والله دام مننا في الزحمة احسن لي اوقف اشتري لي قهوة ولا شاي، تراها خربانة خربانة وما فرقت
0: متأخرين.
1: تعرفي هذا اللي فواده بارد، البصمة يتصل بك وهو ولا همه، بسبب انه عارف والله انه خلاص ترى دقيقتين ما فرقت شوية، بوقف اشتري لي اشرب لي شيء. عموما كلكم الله يسهل اموركم وصباح الخير والبركة عليكم، ونحن بعدنا لازلنا يعني في بداية المشوار، اكيد نستقبل المشاركات والرسائل ومع مواضيعنا ومع سوالفنا اليومية اكيد معكم.
0: هالمرة يعني شذانا بنسولف نقول صباح الخير يا جماعة الدوام وجماعة الشغل وجماعة العمل تحديدا. يعني اليوم خلينا نتكلم عن شخص يمكن احنا ما نعرف قيمته الا اذا غاب يوم واحد، زميل العمل اللي مهون عليك الدوام.
1: يا سلام، طبعا ما يحتاج اتكلم، معروف من اللي مهون علي الدوام.
0: والله
1: انسان اشوفها كل صباح
0: يا حبيبتي والله،
1: وحقيقي يعني ما اعرف هذا الشيء يمكن الا لما ما تداومي حرفيا.
0: والله عائلانا شو تقولين عني؟
1: حرفيا نفس الوضع.
0: كيف الاسبوع الماضي خليتيني يومين زين وانا ما اعرف اكلم نفسي اكلم مستمعيني؟
1: يعني تخيلين احنا متعودين يوميا 3 ساعات ونص مع بعض من الصباح، ولا بعد لما نخلص نروح ورانا تسجيلات ورانا امور،
0: يومنا كله مع بعض يعني في الدوام اكثر شيء. ف يعني انا بالنسبه لي المهونه علي العمل وساعات العمل طبعا شذا،
1: وانا كذلك
0: حبيبتي. فاليوم نسال المستمعين، يعني مو شرط نقول ان هذا الشخص ترى يكون اقرب شخص لك، ولا حتى انكم مثلا يعني مكاتبكم جنب بعض تجلسون جنب بعض، لكن وجود هذا الزميل في المكتب يخلي يومك اخف، الضغط يخليه أهون، حتى اجتماع الساعة 10 تحس أنه ممكن ها يعدي. فيمكن هو الشخص اللي أول ما تدخل يعني يشوف عليك ها شكلك ما نايم اليوم، ولا إذا شافك ساكت يعرف أنه ممكن عندك شيء صاير قبل لا تتكلم، أو أحيانا يكون هذا الشخص اللي بينك وبينه نظرة واحدة، وهذه النظرات خاصة في الاجتماعات فهمتي النظرة واحدة فتفهمون بعض من دون كلام. فسؤالنا لكم اليوم، من هو زميل العمل اللي مهون عليك الشغل وليش؟ هل هو اللي يجيب لك القهوة، يعني انت وياه ربع قهوة في الدوام متعود ان القهوة
1: في وقت كده تتقهوا مثلا مع بعض،
0: او اللي دايما يضحك يعني تضحكون مع بعض في المكتب، يضحككم بشكل عام، يعني احيانا يكون في شخصية كوميدية في المكتب فهمتي،
1: او اللي مثلا يسالكم دائما عن الفطور، او اللي مثلا يسولف معاكم،
0: او اللي يغطي
1: يخفف عنكم
0: يغطي عليك لو تاخرت،
1: هذا ازين شيء،
0: هذا احلى واحد في الدوام اللي يغطي عليك اذا تاخرت كثير.
1: فيعني والله احيانا انت يمكن تروح دوامك وانت شايل هم مثلا شغله معينه، شايل هم موضوع معين في الدوام، مستثقل سبحان الله، تمر بظروف عندك انت مودك ما تمام، ففجاه تشوف هذاك الزميل انزين، وسبحان الله في هذاك اليوم بالتحديد تحسي في كرم بزياده في الشغل، يعني مثلا ايش يلا ما علينا بشيل عندك هذه الشغله، بس انت توكل يا شيخ الله يسعدك، انت اللي قدامي انت تسويها فيني دائما هذه الحركة، أجي ما فيني بارض حال شيء معين وشايلة همه من اليوم اللي قبل، سبحان الله هي ما أعرف كيف تفهم وتقول يلا شنو ما علي هذه بس اليوم خليها علي، لا انتي تمزحي اكيد قاسه، انتي اكيد حاسه فيني
0: هذا يسمونه تخاطر
1: فهذا اللي يخفف عنك العمل
0: حبيبتي والله الزميل. يعني فعلا في اشخاص يعني بيئات العمل مختلفه شذا، اكيد في ناس يعني دواماتهم يمكن ضغط فيها اكثر من، اكيد يعني طبيعه العمل تختلف اكثر من احنا، يعني احس حتى الشباب اللي مثلا تلقينهم يداوموا ليش في الصحراء وفي ذيك الاماكن، يعني خاصه لما تكون دواماتهم يعني اسبوعين باسبوع ما يعني ما اعرف كيف، بس أيوه. يكون فتره طويله، احس ان هناك فعلا في الزملاء، في اللي فعلا اللي اذا غاب احس ان الثاني كذا يعني ممكن نفسيته تتاثر، مزاجه كذا يتغير. فبالنهايه يمكن الشغل في يعني ضغط وفي مواعيد، في اجتماعات، في اشياء لازم تسلموها في اوقات معينه، لكن فعلا يعني احيانا وجود شخص انت ترتاح له ويهون عليك الدوام ويضحكك فهذه نعمه فعلا. اليوم اذا عندك هذا الشخص في دوامك لا تنتظر لما يستقيل ولا يروح ينتقل ترى مكان ثاني ولا يحصل له فرصه ثانيه،
1: وبعدين تقول يا ريتني،
0: روح قول له، روح قول له ترى وجودك فارق،
1: ترى وجودك فارق معانا.
0: ايوه وجودش فارق معانا يا شذا، انا اقولش من الان
1: وجودش فارق،
0: اخاف تروحي بكره مكان ثاني تفاجئيني يا رب،
1: ولا يمكن استقيل ولا شيء ما تعرفي.
0: هذا هو، عشان كذا قلت لازم نخبر بعض اليوم. فايش بتقول لزميلك اذا كان يسمعنا الان؟ نشوف مشاركاتكم الحلوه اكيد معانا على الواتساب.

0: على 102.7.
1: هلا اف ام،
0: مزاجك بالعربي. ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر

0: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
1: التحديث المروري برعاية شل عمان.

التحديث المروري مستمعينا الأحبة ووضع الطرقات الحين في هذه اللحظات 7:32 من استديوهات هلا أف أم. طريق مسقط السريع طبعا مزدحم في مخارج المعبيلة وكأنه طالع لي في يعني حادث على المخرج الثاني في اصطدام أو تصادم على المخرج الثاني من المعبيلة، عشان كذا شوية اليوم أيضا الزحمة بزيادة. وهذا الوضع يعني وضع الزحمة في طريق مسقط السريع مستمر إلى مرتفعات المطار، حركة بطيئة جدا، وقوف تام في بعض الأماكن، فزحمة. شارع السلطان قابوس أيضا نفس الوضع، في ازدحام من قبل حتى المعبيلة إلى بعد دوار برج الصحوة بحركة بطيئة جدا، وقبل دوار الموج أيضا في ازدحام. كل الطرق اللي تؤدي إلى دوار برج الصحوة مزدحمة. عندك أيضا شوية زحمة في العديبة، ووين بعد الازدحام؟ الازدحام أيضا في العمرات بجانب دوار المنتزه ودوار المنطقة الثانية، والطريق أيضا المؤدي إلى عقبة بوشر، وعقبة بوشر أيضا مزدحمة، فزحمة بداية اليوم يعني زحمة الساعة 7. عندنا أيضا الازدحام في الوطية، وادي عدي، القرم، وانتوا راجعين أيضا من دار سيد والوطية، هناك كلها في الزحام، فزحمة زحمة الساعة 7 نفس ما قلنا. والحين الساعة 7:34 من استديوهات هلا أف أم. طمنونا عنكم، إن شاء الله تكونوا عديتوا الزحمة اللي طالعين بدري بدري، يعني عسى تكونوا خلاص قربتوا توصلوا لدواماتكم، ونحن أكيد معكم نرافقكم ونشوف أبرز مستجدات الطرقات. كان معكم التحديث المروري برعاية

0: صباحكم عماني ذن من هلا اف ام، فنكمل معكم المشوار. واليوم نتكلم عن زميل العمل، زميل العمل اللي خفف عنك يعني ضغوطات العمل، مصبرنك على الدوام، ساعات العمل اذا هو موجود تمر بسرعه. فنشوف المشاركات والرسائل وكيف ان وجود هذا الزميل مهم ويغير من نفسيتك ويقلل من اكيد ضغوطات العمل. ويمكن احيانا انت تروح الدوام كذا الصباح انت مستثقل مثلا الامور، مستثقل الضغط اللي في العمل، مستثقل الزحمه، بس تتذكر وجود هذا الزميل واول ما توصل تحسها يلا كل شيء يعني يهون ومسلنك وخلنا نقول كذا مخفف عليك. وفي بيئه العمل ممكن الضغط يخف، ممكن ساعات العمل تمر بسرعه بسبب وجود هذا الزميل. فنشوف ايش قلتوا ومشاركاتكم ورسائلكم. هنا عندنا من احمد يقول صباح النور، والله كلام منطقي، عندنا اشخاص او ايوه عندنا اشخاص نعزهم وافتقدناهم، صعبه، وبالاخص الاخ العزيز سعود التوبي من اعز الاصدقاء الاوفياء، والله يقدر لنا نرد له معروفه. وايضا شكرا يا ام فطوم، تقول تعودنا نسمعكم انتم مع بعض بالنسبه لهلا اف ام. صباح الخير يا أم فطوم، يا هلا ومرحبا. تقول أنا الشخصية الفرفوشة في الدوام، وأنا الأكثر وحدة تاكل معهم وأدافع عنهم، وآخر شيء نازعوني. وعندنا زميل أيضا صاير لنا الأب والأخ، أقول له ترى وجودك مهم يا المهندس سالم. هذا أيضا مشاركة ما أعرف من بدر الحاتمي أيضا يقول إلى صديق الدوام مكانك مبين، غطي عني لغاية ما أوصل. صح، بعد الزميل هذا اللي يغطي عنك، تعرفوا كيف يعني؟ احنا ذكرنا عدة أنواع من الزملاء، اللي تشرب معاه القهوة، اللي يعني حتى لو ما كان جنب مكتبك عندكم وقت تشربوا فيه قهوة، تخلصوا مثلا أعمال مع بعض، تتكل عليه في بعض الأعمال، دمه ممكن يكون خفيف، ويعني لما تجلسوا مع بعض يقضي ساعات العمل مثلا وانتوا تشتغلوا. الزميل اللي غطى عنك، طلعت من وقت، جيت متأخر، ما مداوم، المهم انه يغطي عنك ويشل شغلك. الزميل اللي يخفف عنك مثلا في انه يساعدك في بعض الأعمال، يعني مسهل عليك، مسهل عليك الدنيا في الدوام. انزين صباحكم ورد، اللي مهون علي الدوام ربيعتي اللي انا وياها بنفس الجو الفله، تنسيني وتهون علي طول الدوام، ولما تغيبنا اوكي انا ما واضح عندي الكلام المكتوب، عموما وصلت الفكره. هنا عندي ايضا من المشاركه تحياتي لزميلتي ام فاطمه، اصبح عليها بالخير، هي حاليا في اجازه، الله يذكرها بالخير، مهونه علي ومخففه علي كثير ساعات العمل. هذه الانسانه انا اشتكيت منها 10 سنين نداوم مع بعض. طيب ايضا في عندنا مشاركات الناس اللي تشتكي من التداخل، اليوم في فعلا تداخل كثير في الاذاعه مع اذاعه القران الكريم، ونفس ما قلنا ان هذه المشكله يعني مش من عندنا، وان شاء الله ان شاء الله يا رب تنحل، وخبروني كيف الوضع الحين، لان انا متاكده ان في مجموعه كبيره من الاشخاص يمكن وصلوا دواماتهم وطول الصباح ما سمعونا. هم هذيل الرسائل اللي جالسه اشوفها حاليا كذا على تحت لغايه الحين، والله اليوم الموجات متداخله قناتين مع بعض. الله يعين، اهدي اغنيه ايه حلوه لساره الوهيبي. وأم الأيهم أيضا تقول صباحكم خير، بالفعل والله أحب أذكرهم بالأسماء، شيماء، سامية، فاطمة، يهونوا علينا تعب الدوام والزحمة، الله يحفظنا لبعض دوم ولا يغير علينا يا رب، يا رب إن شاء الله. هنا بعد من المشاركات، ما في أحسن من الزملاء اللي يهونوا على بعض ساعات العمل، صدقوني ضغوط العمل وساعات العمل الطويلة، وجودنا في الزحمة الصباح، وجودنا في الزحمة الظهر ونحن طالعين، هذه كلها محتاجين أن نكون يد واحدة في الدوام، وفعلا نخفف عن بعض وما نزيد بعض أعباء. الواحد يلا يلا يطيق نفسه لغاية ما يوصل الدوام. أي والله الله يعينكم، الله يعينكم فعلا. انزين زميلي ورشة أسبوع وحق الشغل فوق راسي، وزميلي الثاني راعي الوناسة إجازة شهر، اتولفوا علي من المخيني، بيجي دورك إن شاء الله، بيجي دورك وتطلع إجازة وبعد هم بتعق عليهم الشغل، وهي ماشية كذا السليم. صباح الورد، صدق كلامكم، وهالشي صاير معي، تحولت معرفتنا وعلاقتنا من زمالة إلى صداقة إلى أخوة، بالرغم من إن إحنا في قسمين وطابقين مختلفين. أحلى تحية لأم فاطمة من أم بشاير، أصدقاء العمل ممكن اللي أنت تحصلهم من بيئة العمل بالتحديد على يعني بيئة العمل برغم الضغوطات فيها، برغم المصاعب، برغم ممكن خلنا نقول أحيانا الخلافات، إلا أنها تطلع لك بصديق من بيئة العمل، يعني هذا أتوقع أنه خلاص يعني بيتم معك طول عمرك، يعني أتوقع هذه نعمة أو رزق من الله سبحانه وتعالى. أنت حصلتي يا أم فاطمة. هنا عندنا بصراحة عندي زملاء العمل يخففوا عني كلهم ساعات العمل الطويلة بحكم أننا نحن عندنا ضغط عمل كبير، ولكن ما ننسى أبدا أن نستمتع به اليوم. أحيانا ممكن تشوفي البعض يكون منفس، ولكن نحاول أن نغير له مودة، والحمد لله ما شكينا من بعض طول السنين اللي داومنا فيها. الحمد لله الله يجعلها من نعمة دائما إن شاء الله عليكم. ونحن اليوم نتكلم عن زملاء العمل اللي يخففوا عن بعض عبء العمل، ساعات العمل الطويلة وضغوطات العمل، يعني بشكل عام مهون عليك ومخفف عليك ساعات العمل. خلونا نشوف رأيكم ومشاركاتكم، وهل بالنسبة لكم مهم وجود هذا الزميل في بيئة العمل، ولا أنتم الأشخاص اللي ولا فارق معاكم الموضوع، تروحوا تشتغلوا خلصتوا طلعتوا، فهمتوا كيف الفكرة؟ يعني ولا همكم إن في حد مهون عليكم ولا لا. في أشخاص بالنسبة لهم مهم إنه يكون في زميل عمل مهون عليه، مرة يعني شال عندك شغلة، مرة أنت شال عندنا شغلة، أنت مودك ما تمام هو يسولف موده تمام، مرات يكون مثلا العكس، ساعات العمل تكون طويلة هو دم خفيف وفرفوش، قهوة تشربوها مع بعض، سالفة على سالفة على سالفة، وها مرت ساعات العمل.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
2: مع فايبرنت اواصر يمكنك تحميل الافلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الانترنت دون اي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام. لكم طيران السلام حالة الطقس.
0: حالة الطقس، حالة الطقس من هلا اف ام، غائم جزئيا الى غائم على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع فرص تشكل الضباب وتساقط الرذاذ، صحب وجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية وهطول امطار متفرقة تكون رعدية احيانا مصحوبة برياح نشطة على اجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. ايضا في احتمال لتشكل السحب المنخفضة اخر الليل والصباح الباكر على اجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وأجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى.
1: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة، ضحك وقال: لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
2: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان. عندك شيء مميز؟

0: وينك مختفي؟
1: في دبي.
0: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا، وش ذا الاشتراك العجيب؟
1: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
0: شاركنا

0: أريد طور عالمك. هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
2: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
3: أريدو، طور عالمك.

0: إذا صباحكم عماني متواصل معاكم مستمعينا ومشوارنا كذا الساعة 8 نقول من جديد صباح الخير عليكم ونشوف مشاركاتكم ورسائلكم معانا وإن شاء الله يعني دروبكم صارت أسهل ووصلتوا إن شاء الله بالسلامة يعني حتى لو ما وصلتوا بس على الأقل إن تكونوا عديتوا يعني نقول الزحمة. فصباح الخير أطلع إجازة يتصلون فيني ليش طالع إجازة أقولهم تعبان بعدين يقولوا لي تمر علينا نروح نتغدى. محمد قاسم الواحد يوم بيطلع إجازة لا يعني بصراحة حتى لو عنده ربع يحبهم في الدوام
1: الواحد ما يبنى يتذكر على
0: ما يمر
1: صح قلنكم تهونوا علينا وأموركم طيبة بس بعدنا نطلع في الإجازة شوية أحس أن الموضوع لا أنت جاي تخبر وبتسولف لي أكيد عن الشغل وإيش صار في الشغل وإيش ما صار
0: ترى ما بيفوتك الكثير يعني
1: بالضبط. إنزين هنا عندنا أجمل صديقة مهونة العمل أم فرات وجودك يهون تعب الدوام ويخلي الأيام العمل طعم أجمل.
0: جميل الله يخليكم البعض إن شاء الله. فيصل البلوشي يقول صباحكم عماني وفاء وشذا أريد أجمل إحساس لإليسا والإهداء خاص لسمر أحمد اللي نورتنا الأسبوع الماضي بسلطنة عمان. تحياتنا لك يا فيصل وأهلا وسهلا بسمر.
1: إنزين هنا أيضا من المشاركات صراحة زملاء العمل كلهم يهونوا علينا ساعات العمل يعني أمورنا تمام في الدوام مرة سالفة هنا أحد ينكت من هنا نضحك من هنا ونحن نشتغل طبعا صح أن المدير يرتفع ضغطه بس شايف نتيجة حلوة في النهاية.
0: عندي مشاركة بعد ما فيها اسم تقول في زميل وجود الحالة يخليك تقول يلا نخلص ونروح يعني أنا ما فهمت هذه يعني كذا بالإيجابية نخلص ونروح يعني تشتغلوا مع بعض وتخلصوا وتروحوا ولا أول ما يوصل خلاص تبي تندمج في عملك و فهمت الفكرة
1: يعني تندمج في عملك يا تندمج في السوالف
0: بالضبط يعني واحدة من الثنتين فما درينا يعني كيف. طيب عندنا بعد من المشاركات في ناس راتبهم ينزل من الشركة لكن قيمتهم الحقيقية أنهم يعدلون مزاج المكتب. واو يعني تحسون ان الشركة دفعت لهم ان هي هم يسوي لكم فعاليات في المكتب يعني هو موظف براتبة لكن يقولك يعني هم صح الشركة قاعدة تدفع لهم لكن تحسين انه يعني موجودين بس علشان يغيرون من مود المكتب والعمل. أيضا
1: عندنا أيضا مشاركة من أميرة قري رسالتي لأن وصلت الدوام. والله يعني أنا قريت الرسالة بس ما فهمت يا أميرة يعني ما فهمت الموضوع واليوم ما شاء الله مربوشين اللي يرسل لنا الرسائل ما يعني ما يسمعون

0: اغنيه من حسين الجسمي. اي حسين الجسمي. انزين عيدوها عشان اسجلها وارسل لها. طيب هذه رساله من منيره اتوقع تقول: اجمل صديقه مهون العمل هي ام فرات، وجودك يهون تعب الدوام ويخلي الايام العمل طعم اجمل. الله يخليكم البعض ان شاء الله، لا يغير عليكم يا رب، ان شاء الله دائما كذا بالحب والسعد والخير، متواصلين ومجتمعين، ويعني فعلا مثل ما نقول مهونين على بعض.
1: هنا بعد يقولون ايش بعض الموظفين مثل الصندوق الاسود بالدوام.
0: ايش يسمون يعني؟
1: يمكن يعني فهمتي كل علوم
0: كل شيء متكدس عندهم،
1: مغطين عليك اسرارك امورك.
0: حبيت. انزين وين نروح وين نروح بعد؟ طيب نشوف، نروح نحط فاصل هالمرة، ونتمنى لكم إن شاء الله دروب السلامة، أوقات سعيدة، الله يحفظ الجميع، والكل إن شاء الله يوصل لمقصده بالسلامة والخير.

0: استعدوا للسفر مع عرض طيران السلام. استمتعوا بخصم قدره 25% على رحلتكم القادمة إلى جميع وجهات طيران السلام. ما عليكم سوى استخدام الرمز الترويجي MEGA25 عند الحجز للاستفادة من العرض. سارعوا، فالعرض متاح لفترة محدودة. احجزوا الآن عبر salamair.com أو تطبيق طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.
1: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
3: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 220-00-004.
4: بيتك يزداد جمالاً مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: في مسقط على 102.7
1: هلا اف ام،
0: مزاجك بالعربي.
2: التحديث المروري برعاية شل.

0: ومعكم نتفقد الطرقات مستمعين في صباح اليوم الاثنين ثاني ايام الاسبوع وتحديدا بهذا الوقت الساعة 8:21 دقيقة الدنيا ما زالت زحمة. ونقول بالنسبة لي طريق مسقط السريع سالكي طريق مسقط السريع على حسب ما واضح ايضا عندنا بالخريطة انه من اول معبيلة واضح انه في ازدحام فوق هذا بعد حادث يعني على حسب ما ظاهر بالخريطة قبل الخوض هنا المنطقة كلها زحمة وبعد مخرج الخوض أيضا واضح أنه في حادث تصادم ومن بعدها راح تصادفوا أيضا زحمة الرسيل والحركة بطيئة في هذه المنطقة. نهاية الخط السريع أيضا ازدحام نشوف أيضا العامرات عندنا من نقول بعد المنتزه وانت متجهين لمجرى وادي عدي هذه المنطقة فيها ازدحام. الوطية كلها زحمة واللي نازلين من دارسيت على مرتفعات القرم الدنيا صاكة هذه المنطقة يعني من الوطية من نزلة المرتفعات من دارسيت إلى مدينة السلطان قابوس هذه المنطقة كلها فيها ازدحام وكثافة مرورية. أيضا بالمقابل الجهة الثانية أيضا نشوف من الحيل الشمالية إلى بعد دوار برج الصحوة إلى بعدها مقابل المطار السلطاني هذه المنطقة كلها فيها زحمة وكثافة مرورية. نتمنى إن شاء الله وصول سالم لكل من يسمعنا حاليا وهو في الطرقات. ربي يحفظكم انتبهوا على نفسكم والكل يوصل بالسلامة.
1: كان معكم التحديث المروري.

0: المياه، تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا، المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 22-00-9004.
4: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
5: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي حب الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
6: ليش يعني هلا بلس؟
5: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشترك متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش.
7: باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
8: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

0: يا صباح الخير. إذن ومكملين ومتواصلين معاكم في هذه الأجواء صراحة يعني الباردة نقول في الاستديو. مرضنا يا جماعة, مرضنا من مكيف الاستديو. الله يكون في العون. يعني واحدة من الأشياء اللي فعلا هذا الفترة أصلا قاعد ألاحظ كم من حد أشوفه أنه يقول تعبان وكذا, تغيير جو صاير عليهم. فأتوقع أنه الأجواء فعلا بدأت تتغير شوية شوية, وفي كذا يعني نسمة أصلا فترة المساء, لكن الدخلة والطلعة ما بين المكيف والحرارة
1: وأنتي
0: قايمة والمكيف كان على رأسك وطلعتي حر, ركبت السيارة المكيف في ويهج, وصلت الدوام ما شاء الله. يعني هنا عندنا الوضع بالاستديوهات
1: مش بس الاستوديو صراحة, الإذاعة كلها باردة. يعني أنا بس معروفة شغلة اللي تسكر المكيفات بس, يا أخف يا أسكر, يا لأن الوضع
0: تخصصها شذا طبعا بعد البرنامج, مو بس بعد البرنامج حتى أثناء البرنامج. هنا بالاستديو شوية متسكر نص ساعة يحر الجو تردد شغلة مرة ثانية, يعني مو عارفين. فهذا ترى على فكرة هو اللي قاعد يأثر علينا الزيادة شذا.
1: بالضبط, تحسي فجأة
0: كده قاعد سكرة ونفتحها, سكرة ونفتحها. ف معليش الله يكون في العون.
1: برد
0: اهتموا بنفسكم من زين وديروا بالكم يعني بصراحة. وخاصة يعني واحدة من الأشياء أيضا تعرفين شذا بعد مع العودة للمدارس والأطفال, يعني في المدارس يختلطوا مع أطفال آخرين.
1: صحيح.
0: الأوضاع في يعني البيوت تختلف, اللي عنده حد صغير تعبان بسم الله عليهم. ف يعني نتخالط مع بعض وجمعتنا هذه مع بعض, احنا مع زملائنا في الدوام ما عارف ايش نلقط ونروح البيت, وهم يجوا من المدرسة
1: ما تعرف ايش ملقطين.
0: بالضبط, هي ماشية. يقول لك ام فاطمة تقول صباحكم نور. النعم صحيح, كلنا يعني مرضى يسمونه شهر المعاية, مرة يسكر المكيف ومرة نفتحه.
1: فعلا.
0: يعني ما في استقرار لحد الآن. ها زمان أول يقولوا هذا الشهر معايا, يعني الواحد ما عارف متعاي كذا يشغل يقعد في مكيف ولا يسكر المكيف
1: اللي هو شغلناه برد بندناه حر,
0: فمش مفهوم الوضع. أهم شيء أنتوا طمنونا كيف الأمور عندكم وكيف أوضاعكم. إن شاء الله يا ربي كل شيء يكون تمام والأمور يعني مثل ما يقولون تحت السيطرة. بالضبط,
1: شهر لمعايا.
0: أيوة, أكثر من حد يقول هذا الموضوع. عموما الحياة قصيرة, اضحك كلما استطعت واعتذر كلما توجب عليك كذلك, واترك ما لا تستطيع تغييره يا عزيزي المستمع.

0: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين. طيران السلام حالة الطقس.
1: حالة الطقس من هلا اف ام غائم جزئيا الى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع فرص تشكل الضباب وتساقط الرذاذ. صحب وجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. أيضا في احتمال لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وأجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى.
0: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
3: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
4: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
3: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
4: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
5: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر.

0: من كل اتصل فينا على 9634-4767 أو 22-00-9004 وخليك مع هلا أف أم. في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

هذه تحية لكم في بداية الساعة الأخيرة من صباحكم عماني مستمعينا، ومكملين معاكم مع مجموعة أكيد من الأخبار أيضا المحلية اللي نمر عليها. شركة سلطنة عمان دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للرياضة الجامعية، واللي يصادف 20 شهر سبتمبر من كل عام، وذلك من خلال إقامة فعالية دوري مؤسسات التعليم العالي واللي نظمتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب بالتعاون مع اللجنة العمانية للرياضة الجامعية. ومستمعين نقول إنه يعني بالنسبة لي هذه التظاهرة الرياضية تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتفعيل دور الرياضة الجامعية كركيزة أساسية لبناء جيل صحي واعي وقادر على القيادة والإنجاز والعطاء. وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرات النوعية إلى إيجاد بيئة تنافسية نشطة تجمع الشباب الجامعي تحت مظلة واحدة تسودها قيم التآخي والروح الرياضية العالية والتفاعل الإيجابي البناء، بما يسهم في ترسيخ مفهوم ممارسة الرياضة كأسلوب حياة مستدام وممارسة يومية تعزز الصحة العامة وجودة الحياة. الفعالية شهدت تنوع ثري في حزمة المسابقات والأنشطة الرياضية اللي كانت متمثلة في سباق الجري لمسافة 10 كيلومترات ومنافسات البولينج ومسابقة الرماية بالمسدس ومنافسات الجولف.

سايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000.

0: الحل أو زوروا موقعنا الإلكتروني awaser.om.
1: استقبل العام الدراسي الجديد براحة بال وثقة. خطط للرسوم المدرسية لأبنائك مع قرض شهادة من بنك مسقط بفائدة 3.57% ومدة سداد 12 شهرا. يسري العرض لغاية 30 أكتوبر 2026. لمعرفة المزيد ارسل LOAN إلى 90090.
2: تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

0: إذن مكملين معاكم في صباحاتنا مستمعينا، والساعة 9:19 بالضبط. يا ترى كيف الأوضاع وكيف نقول الطرقات في هذا الوقت تحديدا؟ إن شاء الله أموركم تكون طيبة، لكن إحنا بنروح
1: نشوف مستجدات الطرقات الحين في هذه اللحظات كيف الأمور.
2: التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
1: إذن نشوف التحديث المروري مستمعينا الأحبة في هذه اللحظات. بعده في ازدحام ولكن طبعا أقل بكثير من الساعات الماضية، يعني طريق مسقط السريع أشوف أنه في ازدحام قبل مخرج الخوض، يعني على آخر مخرج في المعبيلة تقريبا خلونا نقول، وعندنا أيضا بعد مخرج الرسيل يعني في مرتفعات المطار في شوية ازدحام. بالنسبة لشارع السلطان قابوس من الحيل الشمالية إلى دوار برج الصحوة في ازدحام، عندك أيضا زحمة شوية زحمة يعني في العذيبة. الازدحام حاليا الأكثر، لا حتى هنا صارت الأمور طيبة، كان شوية في ازدحام في الوطية على الساعة الماضية، نسوي ريفرش للخريطة نتأكد الأمور تمام، لا ما شيء زحمة. العامرات نفس الوضع أيضا أمورهم تمام، فالوضع صار أفضل بكثير من الساعات الماضية. دروب السلامة نتمناها لكم مستمعينا الأحبة.
2: كان معكم التحديث المروري برعاية

0: الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

إذن صباحاتنا معكم مكملينها مستمعينا، ونتمنى إن شاء الله دائما كذا أوقات سعيدة لكم ودروب السلامة الكل من يسمعنا في هذا الصباح. راح تكون وقفتنا هالمرة مستمعينا مع مشروبات وإيش علاقتها بالكبد. الماء يساعد على ترطيب الجسم بعد النوم، أما القهوة تحتوي على مركبات مضادة للأكسدة وهي خيار مناسب ضمن نظام غذائي متوازن. الشاي سواء الأخضر أو الأسود هذه خيارات مناسبة وبديلة للقهوة. الماء بالليمون يمكن تناوله وهو مفيد أيضا للجسم. يعني هذه المشروبات يقولون أنها تنظف الكبد، فهل فعلا يعني برايكم انتم ان احنا محتاجين كذا نشرب اشياء خاصة فترة الصباح علشان انها يعني تنظف جسمنا وتنظف خلينا نقول الكبد تحديدا؟ الكبد ينظف طبعا يعني الجسم طبيعي وما يحتاج يقول لكم لي مشروبات خاصة نفس ما احنا ذكرنا. فكل مشروب ذكرنا وإيش الخواص ماله، قلنا الماي يساعدكم على ترطيب الجسم بعد النوم، الشاي سواء كان أخضر ولا أسود هذه مناسبة وبديلة طبعا للقهوة، أما الماي بالليمون يمكن نتناوله وهو مفيد أيضا للجسم، والقهوة فيها مركبات مضادة للأكسدة وهي خيار مناسب ضمن نظام غذائي متوازن. لكن اللي قصده أنه يأخذ هذه الأشياء على أساس ينظف الكبد فهذه المعلومة مش صحيحة. قلنا لكم أن الكبد ترى ينظف الجسم طبيعيا وما يحتاج لي مشروبات تكون خاصة لتنظيفه.

0: أقول لك شيء بس لا تضحك علي.
1: خل أقول
0: آخر يومين من باقتي كل مرة حاول أخلص النت الباقي عن يروح علي وما ألحق.
1: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء، وحتى أفتح نت هالحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
2: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول للشهر اللي بعده.
3: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
4: وما يصير أنا أقصر في ولدي بعدين نشوف ولد أخوي أو ولد أختي عنده وأنا هو ما عنده. لازم نتعلم أن قانون البيت هو قانون البيت. بيتنا مختلف عن بيوت الآخرين، احنا نحترم بيوت الآخرين، هم أحرار لكن احنا بيتنا مختلف. هذا التسيب طبعا اللي انت قلتيه، ولا حدود، وهذه مش تربية إيجابية، هذا تدليل مفرط أو حماية زايدة. لما تتعامل بهالطريقة انت يالس تخسره. تعرفي الخرز اللي في المسبح كأنك قصيته وفرط كله، يعني الحين عاد لمه. ففعلا ما تقدر ابدا انك تحتوي طفلك بهالطريقه. انت بالعكس انت تضرب، لان يسل تحتوي السوشيال ميديا، تحتوي الاجهزه، يحتوي اصدقائه. لما نخليهم على كيفهم، ان تعرفي في امهات حتى ما تقدر تسيطر على بنتها انها تقولها لا، ما يصير ان مثلا في قانون ان ما في صديقه تدخل غرفه نومك وتقعدوا مع بعض، مع شو الصديقه ممكن تقعدوا معاه في مكان، اذا بتقعدوا ما يكون في ابواب مغلقه. لا، احنا حره، انا حره، انا بطلع ارجع على كيفي، ما تكلموني، لان عودوها من يوم صغيره ان هي على كيفها. فبعدين تصير السيطره صعبه. امهات يتفاجئوا بنات مثلا انها ما خلاص، يعني اسره ملتزمه، بنت محجبه تصير ما تريد، لان انا حره خلاص، يعني ما عندها هذيك الحدود، ما عندها انتماء للبيت. انتماءها من البدايه كان للخارج. فالاحتواء او تحقيق كل الامنيات ان احنا نكون مصباح علاء الدين لاولادنا، يعني هذا مثال جدا سيء للام والاب. نعطي وناخذ عشان هم يتعلموا يعطوا وياخذوا. اعطيهم حب واحتواء واخذ منهم احترام، واعطيهم احترام عشان يعطوني ايضا بر ايجابي، وهكذا ونتبادل العطاء الايجابي. لكن لما انا بس اعطي هو بيتعود انه ياخذ بس، ما بيتعود انه يعطي. بكره انت تطيح او تتعور ما يشلك، لانه هو تعود انه بس ياخذ، ما تعود انه ياخذ ويعطي. يعني
5: شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني. تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.
6: صباحكم عماني على هلا إف إم. صباحكم عماني على هلا إف إم.

0: فأجواء مشوار الاثنين وفاء وتفاصيل الاثنين اليوم، ويمكن أغلب الرسائل كانت عن التداخل اللي صاير
1: بالضبط،
0: والوضع
1: ما قدروا يسمعونا
0: بالضبط على بداية الصباح وزحمة اليوم أيضا خصوصا في طريق مسقط السريع. فتفاصيل دائما يومية صباحية نعيشها معاكم نحن في صباحكم عماني بمختلف الأجواء الصباحية ومختلف أكيد يعني كذا المزاج الصباحي مع المستمعين.
1: فإحنا مشوار اليوم وصلنا معاكم فيه للختام، إن شاء الله إذا في العمر بقية بكرة راح يتجدد اللقاء، ولقاء جديد راح يجمعنا في منتصف الأسبوع الثلاثاء الفاصل بكرة إن شاء الله. أتمنى لكم صباحات سعيدة إن شاء الله دائما، ودروب السلامة وإن ما كانت مشاويركم في صباح اليوم.

0: بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجانا. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

عندك فائض طعام أو حاب تتبرع الآن، لا تخلي الخير يوقف عندك. بنك الطعام العماني يسهل لك المهمة. حمل تطبيق دائمة وشاركنا في حفظ النعمة وتوصيلها للي يستحقها، أو تبرع مباشرة عبر الرقم 92247. مساهمتك اليوم هي بركة في دارك ووفاء لفضل الله. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائما بالخير.

0: خسرنا.
1: يلا هالجايات أحسن،
0: والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار.
1: عادي عادي تصير،
0: بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
1: أي بيانات قصدك؟
0: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
1: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
2: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: الرحلة المباشرة ولا الترانزيت؟
2: الرحلة المباشرة توصلك إلى وجهتك دون الحاجة إلى تغيير الطيارة، بينما تتطلب رحلات الترانزيت أنك توقف في مطار آخر قبل لا تكمل رحلتك. اختيار النوع المناسب يعتمد على الوقت والتكلفة وتفضيلات المسافر.
3: معلومة على الطير تسمعوها على

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: النظرة الأخيرة قبل مغادرة الفندق.
2: قبل لا تسكر باب الغرفة للمرة الأخيرة وقف لحظة وانظر حوالينك وتفقد الأدراج والخزنة وخلف الأبواب. هذه العادة البسيطة راح تمنعك من نسيان الكثير من الأغراض المهمة.
0: معلومة على الطاير تسمعوها على

0: الحين هو عمره في الأربعين وريدها البنت عمرها 28 توه بدأ يفكرني عشان موضوع الأولاد. وين أنت كنت قبل؟
1: عندي تينة ما ثمرت. أضحك مع العامل مالي يعني عطتني أسبوع إذا ما يجي قص كنسل أسبوع محمد بالثمر والله العظيم. هل شيء واقع؟ أنا ما أقدر أقول لك إن كلمته صار لكن ما بتقدر صار الشيء.
2: ما في حادث صار بسبب مطبات هوائية. لازم كباسنجر تجلس مكانك لأن ما تعرف ممكن في شنطة تطيح أو أنت تطيح على الأرضية وتتعور بسببك نزل الطيارة.
3: السوالف ما خلصت وعندنا سوالف جديدة وتجارب لازم نسمع. أنا ماهر زديالي وراح أكون معكم في شوية سوالف
4: كل أثنين 8 المساء على هلا اف ام
5: شوية سوالف.
4: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
6: حالة الطقس من هلا اف ام غائم جزئيا الى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع فرص تشكل الضباب وتساقط الرذاذ. صحب وجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب الركامية وهطول امطار متفرقة تكون رعدية احيانا مصحوبة برياح نشطة على اجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. ايضا في احتمال لتشكل السحب المنخفضة اخر الليل والصباح الباكر على اجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وأجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى.
4: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر سلام air.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: يا حي
1: يا حيهم يا حيهم.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
4: حيا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
4: من هلا أف أم هذه أخبار وعلوم الساعة 11. سلطنة عمان تشارك في الاجتماع التنسيقي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي بنيويورك. من الأخبار أيضا، السلطنة تشارك المملكة العربية السعودية الشقيقة احتفالها باليوم الوطني 96 في احتفال نظمتها الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية بمنفذ الربع الخالي الحدودي بمحافظة الظاهرة. تعزيز الجاهزية للتعامل مع المخاطر الاقتصادية وترسيخ النهج الاستباقي في إدارتها من بين الموضوعات التي يناقشها منتدى الجاهزية الاقتصادية للتعامل مع الضغوط التضخمية الذي تنظمها وزارة الاقتصاد. موسم الصرب في محافظة الظفار يبدأ فلكيا اليوم ويستمر حتى منتصف شهر ديسمبر القادم، ويتسم بصفاء الأجواء واعتدال الطقس وتنوع الأنشطة الاقتصادية والسياحية والزراعية. إلى آخر الأخبار، ميناء شناص يشهد حركة نشطة ومتواصلة في حجم مناولة البضائع للواردات والصادرات، كونه يحل في موقع جغرافي متميز بما يسهم في تسهيل عمليات استقبال السفن والربط مع المسارات التجارية الإقليمية والدولية.
6: أخبار وعلوم
5: وعلوم.
3: حي الله يامي، حي الله فيك يا مرحبا
0: يا
3: شباب.
0: حي الله بالحبيب يا حي
1: يا حيهم يا حيهم.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
4: حي شكرا الله. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
1: فحص النظر للأطفال لا يقتصر على من يشكون من ضعف البصر. بعض مشكلات النظر قد لا يلاحظها الطفل أو الأهل، لذا ينصح بالفحوصات الدورية للإطمئنان على صحة العين.

0: تقدم بطلب الحصول على بطاقة بنك مسقط الائتمانية أسرع وأسهل. قدم طلبك رقميا عبر تطبيق بنك مسقط واحصل على الموافقة خلال دقائق مع إصدار البطاقة الرقمية فورا أو توصيل البطاقة الفعلية إليك أينما كنت دون زيارة الفرع. قدم طلبك اليوم عبر تطبيق بنك مسقط، تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: بي بي سي
4: أخبار الشرق الأوسط.
5: مقتل إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة حلميش المقامة شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل منفذ عملية إطلاق النار. مستوطنون يعتدون على فلسطينيين وممتلكاتهم في قرية برقة شرق رام الله. شاهد عيان من برقة.
6: الاعتداءات متفرقة بين حرق، تكسير، ضرب، اعتداءات على الناس، رش غاز سلسل، حرق بيوت، تقطيع شجر، حرق محاصيل زراعية.
5: مقتل 48 شخصا على الأقل من الحوثيين والقوات الحكومية في ظل استمرار الاشتباكات. التصعيد العسكري يجبر نحو 147 ألف شخص على النزوح في ظل ظروف إنسانية صعبة بحسب الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن.
3: بي بي سي
4: أخبار الشرق.

0: الشرق الأوسط.
1: الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرة تابعة لقوات الدعم السرية في إقليم النيل الأزرق بالتزامن مع مكاسب ميدانية حققها في محاور القتال في شمال كردفان. قوى الأمن الداخلي السورية تعلن القبض على اللواء السابق أحمد محمد إسماعيل، أحد قيادات الصف الأول في الحرس الجمهوري أثناء حكم الرئيس السابق بشار الأسد، للاشتباه في ارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان.
2: بي بي سي
0: أخبار الشرق الأوسط.
3: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
4: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

ماك الالتهاب لوز يعني عملية. اللوزتان جزء مهم من جهاز المناعة، ووجود التهاب فيها من وقت لآخر لا يعني إنها وصلت لمرحلة الاستئصال. في كثير من الحالات يكون العلاج بالأدوية والمتابعة كافي، لكن العملية تناقش فقط لما يبدأ الموضوع فعلياً ويأثر على حياة الطفل، مثل التهابات متكررة وشديدة أو شخير قوي أو صعوبة في التنفس أو توقف النفس أثناء النوم بسبب تضخم اللوز. لذلك استئصال اللوز ليس الحل الأول دائما، لكن قد يكون الحل الصحيح عندما تنطبق المعايير الطبية. وتفاصيل أكثر عن صحة الأطفال والتدخلات الطبية المناسبة بنناقشها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2020.

استعدوا للسفر مع عرض طيران السلام. استمتعوا بخصم قدره 25% على رحلتكم القادمة إلى جميع وجهات طيران السلام. ما عليكم سوى استخدام الرمز الترويجي MEGA25 عند الحجز للاستفادة من العرض. سارعوا، فالعرض متاح لفترة محدودة. احجزوا الآن عبر salamair.com أو تطبيق طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش الطائرات تكون باردة؟
2: غالباً ما تكون درجة الحرارة في الطائرة منخفضة نسبياً للحفاظ على راحة الركاب وتقليل الشعور بالغثيان والإرهاق. لذلك من الجيد دائماً أنك تأخذ معاك سترة خفيفة حتى لو كنت متوجه إلى وجهة دافية.
1: معلومة على الطائر تسمعوها على هلا أف.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي.

في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.

هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: Ήταν last of me. Last of me.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر.

الخوف من الدواء النفسي يمنع كثيرين من العلاج. البعض يعتقد أن دواء نفسي يسبب الإدمان، لكن هذا غير دقيق. فالكثير من الأدوية النفسية مثل مضادات الاكتئاب لا تسبب الإدمان عند استخدامها بالطريقة الصحيحة وتحت إشراف الطبيب. المهم أن الدواء النفسي لا يؤخذ عشوائيا ولا يوقف فجأة عند تحسن الأعراض، لأن التوقف المفاجئ قد يسبب أعراضا مزعجة أو رجوع المشكلة. لذلك العلاج النفسي الدوائي ليس علامة ضعف ولا طريقا للإدمان، بل علاج طبي له جرعات، مدة ومتابعة مثل أي علاج آخر. وتفاصيل أكثر عن الصحة النفسية والاستخدام الآمن للأدوية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: تنتظر قطرة دم تنقذ حياته. لا تؤجل الخير، تبرع بالدم اليوم.
1: أوقات التبرع بالدم،
0: بنك الدم المركزي ببوشهر، من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله يا أمي، حي الله فيك،
3: يا مرحبا يا
4: شباب، حي الله بالحبيب، يا حي
5: يا حيهم يا حيهم.
6: الحمد لله طيب، ذكي مسيت،
2: الحمد لله،
7: نشكر الله، الحمد لله كلنا بخير وعافية.
8: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.

من هلا اف ام مستمعين وقفتنا مع ابرز الاخبار والعلوم. حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه يبعث برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي في وفاة أخيه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

0: سلطنة عمان تشارك المملكة العربية السعودية الشقيقة احتفالها باليوم الوطني 96 في احتفال نظمته الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية بمنفذ الربع الخالي الحدودي بمحافظة الظاهرة. سلطنة عمان تشارك في الاجتماع التنسيقي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي بنيويورك. تعزيز الجاهزية للتعامل مع المخاطر الاقتصادية وترسيخ النهج الاستباقي في إداراتها من بين الموضوعات التي يناقشها منتدى الجاهزية الاقتصادية للتعامل مع الضغوط التضخيمية التي تنظم وزارة الاقتصاد. ومستمعينا بالختام، موسم الصرب في محافظة ظفار يبدأ فلكيا اليوم ويستمر حتى منتصف الشهر ديسمبر القادم، ويتسم بصفاء الأجواء واعتدال الطقس وتنوع الأنشطة الاقتصادية والسياحية والزراعية.
1: أخبار وعلوم،
2: حيا الله نيامي، حيا الله فيك، يا مرحبا
3: يا شعود، حيا الله من حبيب، يا حيا
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت، الحمد لله
5: يا شكر الله، الحمد لله كلنا بخير وعافية.
6: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم. ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر.

60 دقيقة تفصلنا عن طرح الأسئلة في كل الأسئلة.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
1: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
0: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
1: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
0: فلنعرفها للعالم.
1: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: إعلان

0: 4-7-7-7 أو 2-2-0-0-9-0-0-4.
1: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: بي بي سي
4: أخبار الشرق الأوسط.
5: مقتل إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة حلميش المقامة شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل منفذ عملية إطلاق النار. مستوطنون يعتدون على فلسطينيين وممتلكاتهم في قرية برقة شرق رام الله. شاهد عيان من برقة.
6: الاعتداءات متفرقة بين حرق، تكسير، ضرب، اعتداءات على الناس، رش غاز سلسل، حرق بيوت، تقطيع شجر، حرق محاصيل زراعية.
5: مقتل 48 شخصا على الأقل من الحوثيين والقوات الحكومية في ظل استمرار الاشتباكات. التصعيد العسكري يجبر نحو 147 ألف شخص على النزوح في ظل ظروف إنسانية صعبة بحسب الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن.
3: بي بي سي
4: أخبار الشرق الأوسط.
5: الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع في إقليم النيل الأزرق بالتزامن مع مكاسب ميدانية حققها في محاور القتال في شمال كردفان. قوى الأمن الداخلي السورية تعلن القبض على اللواء السابق أحمد محمد إسماعيل، أحد قيادات الصف الأول في الحرس الجمهوري أثناء حكم الرئيس السابق بشار الأسد، للاشتباه في ارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان.
3: بي بي سي
4: أخبار الشرق الأوسط.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل لثمانين بالمئة بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
2: نص ساعة عن انطلاق برنامج كل الأسئلة.

0: Gracias.
1: في اعتقاد شائع عند بعض الناس أن أمراض الروماتيزم تصيب كبار السن فقط، لكن الأدق أن بعض أمراض الروماتيزم ممكن تظهر في عمر الشباب وحتى عند الأطفال، لأنها ما دائما مرتبطة بتقدم العمر، بل قد تكون أمراضا التهابية أو مناعية. ألم المفاصل متكرر أو التورم أو التيبس الصباحي اللي يستمر أكثر من 30 دقيقة ما لازم يفسر دائما على أنه إرهاق أو ألم عادي. أحيانا تكون هذه الأعراض علامة على التهاب مناعي، ومن الأفضل تقييمها طبيا من البداية قبل ما تأثر على المفاصل والحركة وجودة الحياة. وتفاصيل أكثر عن الأمراض الباطنية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم. كل شيء في حياتنا فيه اختيار، مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أو بلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، تجوال دولي وغيره. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: ملفات تهمك،
3: الحكاية
2: وأسئلة دور ببالك، بعد ربع ساعة في كل الأسئلة.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
4: حالة الطقس من هلا اف ام غائم جزئيا الى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع فرص تشكل الضباب وتساقط الرذاد. صحب وجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية وهطول امطار متفرقة. تكون رعدية احيانا مصحوبة برياح نشطة على اجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. ايضا في احتمال لتشكل السحب المنخفضة اخر الليل والصباح الباكر على اجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وأجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى.
1: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: الخليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كلمة خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
3: دقائق ونطرح جميع الأسئلة في كل الأسئلة. انتظرونا انتظرونا.
4: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
5: مهما كان نمط حياتك، لدينا البطاقة التي تناسبك. ارتقي بتجربة الدفع اليومية مع بطاقات ماستر كارد الائتمانية من بنك ظفار، واحصل على مكافآت مع كل عملية شراء. بطاقات بنك ظفار معك في كل مكان، من التسوق اليومي وحتى في سفرك حول العالم. لا تكتفي بالدفع فقط، قدم اليوم للحصول على بطاقتك فقط من بنك ظفار.
6: تبي توصل لأكبر عدد من الناس؟
7: كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004 وخلها الأفضل تروجنك.
8: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
9: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: لكل الناس. في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان. ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
1: كل الأسئلة. نسأل أسئلتكم وما يشغلكم.
0: كل الضيوف نناقش معكم ما يهمكم. كل الحكايات
1: نقترب أكثر من الحقيقة.
0: وكل الأسئلة.
1: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه. معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة.
0: كل الأسئلة
1: على هلا FM.

أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم ونمس عليكم بكل خير. مساءات الخير والمحبة والمودة عليكم يا رب العالمين، وين ما كنت تسمعونا أكيد عبر أثير إذاعة هلاف أم. وأيضا معاكم ما يتجدد المشوار في كل الأسئلة، حلقة جديدة معاكم في هذا التطواف المسائي، ساعتين من عمر البرنامج من ثنتين ولغاية الساعة 4 العصر. الكثير من الأسئلة يلي راح تطرح اليوم في هذا التطواف. أكيد كذا نتمنى لكم يعني تستمتعون معنا بحلقة مواضيع اليوم. لا تنسوا ثبتون المواجع على 102.7 على هلاف أم فاصل، ونرجع لكم من جديد.

0: كل الأسئلة.
1: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
2: كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وحياكم الله وبياكم. خلونا نروح كذا مباشرة وأعطيكم بريف سريع عن مواضيع حلقتنا لليوم وضيوف اليوم ويا ترى الأسئلة اللي راح نطرحها على ضيوفنا. في بداية الساعة راح يكون معنا الأستاذ إدريس بن حمود الراشدي مدير مشروع الفوترة الإلكترونية بجهاز الضرائب، وأيضا راح يكون معنا الأستاذ عبد الله بن سيف الجابري صاحب شركة تطبيق مراسم. كنت أقرأ عن هذا الموضوع، الموضوع جدا شيق. كذلك راح يكون معنا الأستاذ يوسف بن عبد الله الفارسي فني أول قسطرة قلب بالمركز الوطني لطب وجراحة القلب بالمستشفى السلطاني. كذلك راح تكون معانا المهندسة نجاة بنت علي السيابية مديرة دائرة المشتريات بالمديرية العامة للمشتريات الحكومية بهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي. وفي آخر اتصالين راح يكون معنا الأستاذ سلمان الفارسي عضو المجلس البلدي بمحافظة جنوب الشرقية ممثل ولاية مصيرة، والأستاذة نور بخيت سعيد الرواس مدربة ضبط جودة الأغذية في الكلية المهنية بصلالة والمشرفة على الشركة الطلابية. مواضيع جدا متنوعة أكيد راح يأخذونا فيها اليوم ضيوفنا، ومحضرين كذلك لهم أسئلة، فحلقة متنوعة. نتمنى لكم كذا استماع شيق. نطلع فاصل وبعدها نبدأ مع أول اتصال.
1: كل الأسئلة
2: كل الأسئلة
1: كل الأسئلة على هلا أف أم.
2: كل الأسئلة.

0: كل الأسئلة.
1: كل الأسئلة.
0: كل الأسئلة. على هل أف أم.
1: كل الأسئلة. الأسئلة.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
4: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
3: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
4: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
3: فلنعرفها للعالم.
4: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

0: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.

0: www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: مقتل إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة حلميش المقامة شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل منفذ عملية إطلاق النار. مستوطنون يعتدون على فلسطينيين وممتلكاتهم في قرية برقة شرق رام الله. شاهد عيان من برقة.
5: الاعتداءات متفرقة بين حرق، تكسير، ضرب، اعتداءات على الناس، رش غير سلسل، حرق بيوت، تقطيع شجر، حرق محاصيل زراعية.
4: مقتل 48 شخصا على الأقل من الحوثيين والقوات الحكومية في ظل استمرار الاشتباكات. التصعيد العسكري يجبر نحو 147 ألف شخص على النزوح في ظل ظروف إنسانية صعبة بحسب الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع في إقليم النيل الأزرق بالتزامن مع مكاسب ميدانية حققها في محاور القتال في شمال كردفان. قوى الأمن الداخلي السورية تعلن القبض على اللواء السابق أحمد محمد إسماعيل أحد قيادات الصف الأول في الحرس الجمهوري أثناء حكم الرئيس السابق بشار الأسد للاشتباه في ارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
6: كل الأسئلة. كل
7: الأسئلة. ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
8: كل الأسئلة على هلا أف أم.
9: كل الأسئلة.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله بياكم وعودة لكم من جديد. ومباشرة أيضا نروح ونمسي بالخير على ضيفنا الأستاذ إدريس بن حمود الراشدي، مدير مشروع الفوترة الإلكترونية بجهاز الضرائب. أهلا وسهلا فيك أستاذ إدريس.
1: مساء الخير على شخصي وعلى الأخوة المستمعين،
0: حياك الكريم. بداية يعني نبي نتعرف ونعرف أيضا المستمع الكريم عن ما هو مشروع الفوترة الإلكترونية.
1: جميل. في البداية طبعا فكرة الفوترة الإلكترونية هي تحويل طريقة إرسال واستقبال وحفظ الفواتير في قطاع الأعمال في سلطة عمان بشكل عام من الطريقة الورقية أو خلينا نقول البي دي اف اللي تحفظ في الأجهزة إلى طريقة رقمية يقراها الأجهزة بشكل مباشر. الفكرة أن الفاتورة راح تطلع من المرسل إلى المستلم بين الأجهزة والأنظمة لكل من المستلم والمرسل مباشرة بدون تدخل بشري وبشكل لحظي وآلي من خلال شبكة من موفري خدمة الفوترة الإلكترونية في سلطة عمان. طبعا المنظومة كلها تحت إدارة جهاز الضرائب وراح يتم تطبيقها تدريجيا على قطاع الأعمال في سلطة عمان.
0: نعم. طيب أيضا ذكرتم في تطريحكم أن الفاتورة الإلكترونية ما راح تلغي الأنظمة المحاسبية القائمة بل راح تكملها. اليوم أيضا كيف يعني راح تتكامل هذه المنظومة الجديدة مع البرامج اللي تستخدمها الشركات حاليا دون تكبيدها أعباء مالية أو تقنية إضافية؟
1: هو بطبيعة الحال معظم المؤسسات الحالية في عمان يعني عندها أنظمة من خلالها يتم يعني إنشاء فواتير وإرسالها وحفظها، ولكن يعني معظم هذه الأنظمة هي أنظمة فقط مقتصرة على الأعمال المؤسسة نفسها، فسواء كان محتاج أنه يرسل مثلا فاتورة إلى جهة أخرى فيضطر أنه يطلعها من النظام الحالي وثم يرسلها عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق الطريقة الورقية. النظام التكاملي راح يصير أنه عن طريق شبكة الفوترة الإلكترونية ونظام فوترة راح يتم ربطه مباشرة بالنظام الحالي، فيعني المؤسسة ما راح يطلب منها أنها يعني ترفض أو تلغي النظام الحالي وراح تستبدله بنظام جديد، لا، اللهم تكون عملية تكاملية بحيث أن بدل ما أن الفاتورة يتم استخراجها من النظام بطريقة ورقية أو طريقة بي دي اف، ولكن إنما يتم ربط مباشر، فأول ما أنت تصدر فاتورتك في نظامك الحالي مباشرة الفاتورة راح تطلع من نظامك مباشرة إلى النظام للجهة الأخرى اللي انت راسل لها الفاتورة، والعكس صحيح، فبحيث أنك انت لما تستلم الفاتورة ما راح يحتاج أنك تستلم الفاتورة بطريقة بي دي اف أو طريقة ورقية ثم تعملها إدخال أو إدراج في نظامك، وإنما عن طريق الربط المباشر ما بين الأنظمة الفاتورة راح تصل مباشرة إلى نظامك الحالي اللي موجود معك.
0: نعم. طيب أستاذ إدريس، يعني اليوم نبي نعرف الفوائد المباشرة اللي راح تلمسها الشركات سواء من حيث الشفافية أو أيضا من حيث تقليل أخطاء الإقرارات الضريبية، ما هي هذه الفوائد؟
1: جميل. هو بطبيعة الحال نظام المنظومة بشكل عام لها فوائد كثيرة تخص جهاز الضرائب من ناحية سرعة إنجاز المعاملات ورفع مستوى التحصيل الضريبي وما إلى ذلك. كذلك فيما يخص المؤسسات اللي راح تطبق النظام بشكل عام، فهذه المؤسسات راح يساعدها النظام في أولا قبل كل شيء ترتيب يعني ترتيب خلنا نقول طريقة إرسال واستلام فواتير من مصدر واحد بحيث أنه ما تصير في عشوائية في إرسال واستقبال الفواتير وتكون كلها تحت منظومة واحدة. ثانيا أصحاب أو أرباب العمل خلنا نقول راح يكون عندهم اطلاع مباشر في الأعمال اللي تقوم بها الأعمال اللي داخل مؤسسته. كذلك راح يساعد في سرعة التحصيل الضريبي خلنا نقول، لأنه في العادة كل شركة لازم كل ربع سنة تقدم إقرار ضريبي وإعداد التقرير إقرار الضريبي يتطلب كثير من العمل، تجميع كل الفواتير، عمل كثير من الإحصائيات لما يكتمل التقرير. النظام هذا راح يسهل العملية كثير بحيث أنه كل هذه، لأنه النظام راح يحسب كل فاتورة طالعة وجاية بالأرقام اللي فيها وكلها، فنهاية الربع سنة ممكن النظام بنفسه يعطي تقرير متكامل انت ممكن تقدمه جهاز الضرائب. واصلا معرض هذا جهاز الضرائب عنده كل الفواتير اللي تم اصدارها واستقبالها، فيعني راح يسهل كثير عمليه تقديم الاقرار الضريبي للمؤسسه طبعا.
0: نعم. كذلك المشروع يعني يمر بعده مراحل قبل التعميم النهائي. اليوم ما هي الخطه الزمنيه المقرره لمراحل هذا التطبيق سانتريس؟
1: أيوة، بشكل عام على حسب التعديل الأخير للقرار أو للائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، تم يعني تقسيم الشركات أو الشركات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة إلى مرحلتين. المرحلة الأولى اللي بتكون في 1 إبريل 2027، واللي بتكون لكبار الشركات اللي تزيد قيمة توريداتهم عن 5 مليون ريال عماني. الشركات اللي تزيد عن 5 مليون ريال عماني راح يتم يعني إدراكهم في النظام بداية من 1 إبريل 2027، بينما اللي تقل عن 5 مليون راح يبدأوا في 1 أكتوبر 2027، أي خلال بعد سنة من الآن إن شاء الله.
0: نعم إن شاء الله. ختاما معك أستاذ دريس، يعني ما هي الخطوات العملية اللي يتوجب على أصحاب ومسؤولي مؤسسات القطاع الخاص اتخاذها من الآن علشان يضمنون جاهزيتهم والانتقال السلس اتجاه هذا النظام؟
1: بشكل عام احنا حاليا يعني عندنا من اليوم الى ان التطبيق الاولي اللي هو 1 ابريل تقريبا 6 اشهر، والتطبيق الثاني بيكون في اكتوبر يعني بعد سنه. فالحين اللي عندهم 6 اشهر يعني هي فتره كافيه للاستعداد. الاستعداد راح يتكون من انك انت اعداد اولا قبل كل شيء تواصل مع جهاز الضرائب، جهاز الضرائب في الموقع الرسمي حاط كل الاسئله والاجوبه اللي متعلقه بالفوتره الالكترونيه، ايش المتطلبات، فقد زين الواحد يمر ويقرا هنا لكل التفاصيل. ثاني نقطه اعداد الانظمه الداخليه، بعض الاحيان الانظمه الداخليه قد يتطلب اعدادها واعداد او تغيير بعض بسيط في في في في في مواصفات اصدار الفاتوره في النظام نفسه على اساس انها تتماشى مع المواصفات المعتمده من جهاز الضرائب، فهذا قد يتطلب اعداد او تعديل بسيط في الانظمه المحليه للشركات. ثالث نقطه واهم نقطه، التواصل مع واحد مزودي خدمه الفاتوره الالكترونيه. جهاز الضرائب الان اعتمد تقريبا اكثر من 30 شركه معتمده، نسميها مزود خدمه معتمد للفاتوره الالكترونيه، يعني ونفس الشيء تفاصيلهم موجوده في الموقع الالكتروني لجهاز الضرائب. المطلوب من الشركات التواصل مع هذه الشركات وتم الربط، يعني يقوم عمليه الربط الأنظمة الداخليه المحليه للشركات مع مزود الخدمه اللي من خلاله راح يتم يعني ربطه مع جهاز الضرائب. فهذه 3 خطوات المهمه جدا اللي الشركات لازم تبدأ عليها إن شاء الله.
0: جميل. أستاذ إدريس بن حمود الراشدي، مدير مشروع الفوترة الإلكترونية بجهاز الضرائب، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا،
0: يعطيك العافية. مستمعينا نروح فاصل وبعدها نرجع نستكمل أسئلتنا مع ضيوفنا.
2: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هلا أف أم.
3: كل الأسئلة، كل الأسئلة.

0: كل الأسئلة.
1: كل الأسئلة.
0: كل الأسئلة. كل الأسئلة على هل اف ام.
2: كل الأسئلة. الأسئلة.
3: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة.
5: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
0: كل الأسئلة على هل أف أم.
2: كل الأسئلة.

0: حياكم الله بياكم مستمعينا وعودة لكم من جديد. وصلنا لنص الساعة الأولى وكذلك مكملين أيضا بمواضيع حلقتنا لليوم من كل الأسئلة. نروح مباشرة ونمسي بالخير على ضيفنا الأستاذ عبد الله بن سيف الجابري صاحب شركة تطبيق مراسم. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد الله.
1: أهلا وسهلا أختي حياكم الله وإياكم.
0: حياك الكريم. يعني بداية خلينا نعرف المستمع على ما هي منصة مراسم قبل لا أدخل في تفاصيلها. عرفنا على منصة مراسم.
1: بداية أولا أشكركم على استضافتكم لي في هذا البرنامج. وبالنسبة لتطبيق مراسم يعتبر أول منصة عمانية جمعت مقدمي خدمات الزواج مثل المطاعم مثل شركات الضيافة المجالس. يعني الحين نحن مختصين في الجانب الرجالي من خدمات الزواج. قريبا إن شاء الله بنطلق الجانب النسائي. فتطبيق مراسم بشكل عام هو عبارة عن منصة عمانية تجمع خدمات الزواج اللي هي الملكات بين قوسين وتختصر الوقت والجهد والمال المقبلين على الزواج.
0: يعني قصدك أنه مثلا موضوع البوفيهات والأكل والمطاعم وهالتنسيقات؟
1: بالضبط. يعني كل هذه الأشياء خاصة القاعات والمجالس يعني كلها جمعناها في تطبيق واحد عشان يقدر الشخص يدخل الى التطبيق ويقدر يشوف المجالس ويقارن في الاسعار ويحجز بضغطة زر.
0: هو حجز فقط للخدمات ام ايضا للقاعات والمجالس يدخل فيها؟
1: كل الخدمات حتى المجالس والقاعات موجودة فيها.
0: جميل. طيب يعني دائما ما تطلع فكرة الا بعد ما تكون هناك لربما مشكله او صعوبه في حاجه معينه. فاليوم ايش المشكله يلي لاحظتوها علشان اطلقتوا منصه مراسم؟
1: ايوه طبعا المشكله اللي شفناها نحن اللي يعانوا منها الشباب بشكل عام انه كانوا يعني سوق المجالس والقاعات يعتبر سوق مبعثر، ما في منصه تجمع هذه المجالس او الشرق او القاعات. فمن هنا جيتنا الفكره انه يعني كثير من الشباب شفناهم ياخذ وقت طويل عشان يحصل القاعة او المجلس اللي يناسب ميزانيتهم.
0: نعم.
1: فيضطر انه يدخل جوجل ماب ويتصل بمرة قاعة او يزور اكثر من قاعة وتاخذ هذه العملية احيانا اسابيع، يعني مش ايام، اسابيع حتى تاخذ. فنحن سهلناها عليهم، قلنا ليش احنا ما نسوي تطبيق يجمع كل هذه المجالس والقاعة والشركات الضيافة والمطاعم، وايضا مسوين باقات حال مثلا من 100 الى 200 نضيف، من 200 الى 300، من 300 الى 400 باقات جاهزه وتسهل عليهم، يعني تختصر عليهم الجهد والمال والوقت ايضا.
0: جميل. طيب استاذ عبد الله، يعني اول شيء نبيك تخبرنا كيف تعمل المنصه عمليا، ولكن ايضا يعني هناك شق اخر للسؤال، ليش اعتقد البعض بان المنصه ما فقط تقدم خدمات وانما ايضا تقدم قروض للمهور بالتقسيط؟
1: ايوه ممتاز. نحن نزلنا عرض قبل كم يوم.
0: أيه.
1: الحمد لله يعني كثير يعني انتشر.
0: ايش العرض اللي نزلتوه؟
1: اللي هو تزوج الان وادفع لاحقا.
0: اوكي. يعني هذا تقسيط مهر ولا ايش؟
1: فهنا شويه العباره يعني فيها غموض.
0: نعم.
1: واجدين فكروا واجدين سالونا في الانستغرام هل تقسطوا المهر، هل تقسطوا الفيديو. يعني كثير مشاهدات، اكثر من مليون مشاهده، وكثير استفسارات واسئله.
0: نعم.
1: من قبل اللي هم المتابعين. فتزوج الآن ادفع لاحقا، وش فكرتها؟ ان احنا عندنا باقات فيها كل الخدمات موجودة. من كل الخدمات اللي يحتاجها اللي هو العريس في ليلة ملكته وعرسه، ويقدر هذه الخدمات يقسطها لمدة سنة كاملة بدل عن يدفع دفعة واحدة مثلا 2000 أو 1500، ممكن يقسطها بالتعاون مع شركة تسهيل وشركة كيوبي.
0: نعم نعم والله هو تسهيلات جميلة، لكن
1: بالضبط.
0: هو مش لعلاقة بالمهر، يعني ما في شيء
1: يعني
0: لعلاقة بالمهر.
1: أي المهر ان شاء الله قريبا. يعني نحن هدفنا في مراسم ان كل ما يتعلق بالزواج نضيفه في المنصه، سواء كان المهور، خدمات الملكات والاعراس، وايضا شهر العسل اللي هي السفرات. نتعامل مع مكاتب اللي عندها باقات لشهر العسل، وايضا نضيف جانب المهر وجانب تاسيس الشقق. فكل الاشياء اللي تتعلق بالزواج نضيفها معنا، حتى الاستشارات. أو الدورات ما قبل التأهيل المتزوجين أيضا نضيفها إن شاء الله.
0: ما شاء الله ما شاء الله جميل.
1: أيوة.
0: طيب اليوم يعني أستاذ عبد الله يعني كيف تنظرون إلى موضوع ارتفاع تكاليف الزواج؟ البعض يرى بأن فعليا صرنا في وقت تكاليف الزواج جدا مرتفعة، والبعض يقول إن لا، يعني هذا هو المتعارف عليه سابقا والحين بلا تكاليف وبلا أي شيء، أو يعني بلا أي شيء ثاني، فكيف ترون هذا الموضوع؟
1: صحيح بالضبط، يعني الحين الزواج أصبح يعني شكل تحدي كبير بالنسبة للشباب المقبلين على الزواج بسبب ارتفاع تكاليف الزواج. يعني الحين متوسط ما ينفقه الشباب للزواج ما أقل من 10,000، أنا أقل شيء 10,000 تقريبا اللي متوسط الإنفاق الفردي للزواج. فنحن نحاول نكون جزء من هذا الحل، نسهل عليهم قدر المستطاع ونقطع عنهم بعض الأشياء. يعني الحين بدينا بخدمات الزواج، بعدين بنتطرق إن شاء الله إلى المهر وإلى التكاليف الثانية إن شاء الله.
0: جميل، راح تقدمون خدمة مجتمعية سامية جدا للمجتمع ولكل من نوى على يعني الزواج، ولكن واجه نوعا ما شوي صعوبات، فموفقين كل خير يا رب، وجهود جبارة فعليا اليوم تشكرون عليها أستاذ عبد الله والقائمين أيضا على هذا المنصة.
1: آمين آمين جميعا. ونحن يعني قبل كل شيء نبغى يعني الأجر والثواب قبل أن نقدم أي خدمة. وفي النهاية نحن نحاول نسهل على الشباب، يعني الزواج أصبح شيء يعني متطلب أساسي، وكثير من الشباب يتأخروا بسبب يعني ما عندهم القدرة المالية. فنحاول أنه يعني نكثر من عمليات الزواج. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا فإني مكاثرا بكم الأمم يوم القيامة.
0: نعم جميل جدا. الأستاذ عبد الله بن سيف الجابري صاحب شركة تطبيق مراسم، شكرا جزيلا، وأيضا أكيد الشباب متوقعين للعروض الأخرى اللي راح تتضمنها منصة مراسم. شكرا جزيلا لك.
1: بإذن الله، جزاكم الله خير، شكرا، مع السلامة.
0: سمعينا نروح فاصل وبعدها نرجع نكمل وياكم من جديد.
2: كل الأسئلة كل الأسئلة كل الأسئلة كل الأسئلة على هلا أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: كل الأسئلة.
1: كل الأسئلة.
0: كل الأسئلة. على هل أف أم.
2: كل الأسئلة. الأسئلة.
3: استقبل العام الدراسي الجديد براحة بال وثقة. خطط للرسوم المدرسية لأبنائك مع قرض شهادة من بنك مسقط بفائدة 3.57% ومدة سداد 12 شهرا. يسري العرض لغاية 30 أكتوبر 2026. لمعرفة المزيد ارسل LOAN إلى 90090. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: خلي هلا أفقى.

0: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
2: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
3: بابا عندي ميتينج أونلاين.
4: تكفى يا تقراسي، عندي مكالمة مهمة.
1: طول اليوم حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدة العائلة.
5: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو فايتي من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
1: دعم لحي ألي من تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
5: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
6: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
7: حالة الطقس من هلا اف ام غائم جزئيا الى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع فرص تشكل الضباب وتساقط الرذاد. صحو بوجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية وهطول امطار متفرقة، تكون رعدية احيانا مصحوبة برياح نشطة على اجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. ايضا في احتمال لتشكل السحب المنخفضة اخر الليل والصباح الباكر على اجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وأجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى.
6: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.
8: كل الأسئلة.
9: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
10: كل الأسئلة على هلا أف أم.
11: كل الأسئلة.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وحياكم الله وبياكم في الدقائق الأخيرة من عمر ساعتنا الأولى. نختتمها بضيفنا عبر الاتصال ونمسي بالخير على الأستاذ يوسف بن عبد الله الفارسي، فني أول قسطرة قلب بالمركز الوطني لطب وجراحة القلب بالمستشفى السلطاني. أهلا وسهلا فيك أستاذ يوسف.
1: أهلا وسهلا فيكم،
0: حياك الله مسهلا. نبتدي معك اليوم، يعني كيف يعمل المستشعر في متابعة مرضى قصور القلب عن بعد بدون الحاجة إلى جراحة مفتوحة؟
1: طبعا شوف، الجهاز هذا هو عبارة عن مستشعر، لا يعمل لا بالبطارية، لا يحتاج بطارية أو مصدر للطاقة أبدا. هو تقريبا كبر دبوس الورق. زراعته تكون عن طريق القسطرة، بنثبته في شريان، أحد الشريان الرئوي للمريض، وعن طريق هذا الجهاز نقدر نقيس الضغط الرئوي للمريض بشكل يومي. تمام. فكرة الجهاز هي قياس مستمر للضغط الرئوي بشكل يومي. المريض احنا طبعا قبلنا الرخصة أو عند زراعة الجهاز هذا بنعطيه وسادة خاصة. الوسادة هذه فيها جهاز مستشعر وجهاز إرسال. طبعا بينام المريض تقريبا 3 دقائق على الوسادة. الوسادة فيها المستشعر هذا راح يستشعر الجهاز الموجود داخل المزروع داخل المريض. في نفس الوقت راح تبدأ ترسل كامل القراءات اليومية للمريض.
0: نعم، من خلال
1: هذه بفكرة مبسطة يعني.
0: من خلال المستشعر صحيح؟
1: أيوة الجهاز هو المستشعر.
0: طيب اليوم يعني أيضا ما الذي من الممكن أن تكشف هذه القراءات اليومية للمستشعر قبل يعني لا يشعر المريض بتدهور في حالته الصحية؟ هل من الممكن أن هذا المستشعر يقدر ينقل بعض الأعراض اللي من الممكن تؤدي إلى تدهور حالة المريض صحيا، يعني تعطيه مثل التنبيه كذا؟
1: أكيد. شوف، هي فكرة أول شيء وش هو الضغط الشريان الرئوي. احنا بنعرف الدورة الدموية الكبرى والدورة الدموية الصغرى، إذا سمعتوا يعني في المدارس
0: ما يقولون.
1: زين، الدورة الدموية الكبرى هذا الضغط اللي نقدر نقيسه عن طريق جهاز قياس الضغط العادي. تمام. أما الشريان الرئوي ما نقدر نقيسه بأي جهاز خارجي غير ممكن أن نستخدم اللي هو جهاز التردد الصوتي الإيكو للقلب، وهذا بيضطر المريض أنه أصلا يروح المستشفى أو أنه نعمل له قسطرة عشان فقط نقيس الشريان، ضغط الشريان الرئوي. الحين فكرة الجهاز هذا أنه لمدة 24 ساعة الجهاز بيقيس كامل الضغط الرئوي للمريض في الدقيقتين أو 3 دقائق هذه اللي هو بيرسل لنا الإشارات، الطبيب راح يكشف عنهن التغييرات حتى تكون يعني واحد. يعني مثلا إذا ضغط الرئوي اليوم المريض 20، بكرة 23، وبعد بكرة 25، احنا نلاحظ ان في تغييرات الحين، هذا الحين بادئ يعني ان شريان الضغط الرئوي انه يرتفع. المريض في هذه الفترة ما راح يحس بأي أعراض، خلال تقريبا أسبوع أو أسبوعين ممكن ما يشعر أبدا بأي أعراض لحد ما يعني يرتفع عنده، احنا نسميه ارتفاع امتلاء الضغط القلبي. لما يبدأ يرتفع هذا الضغط تعمل السوائل انها تزيد في الرئة، فيشعر المريض على الحين بضيق، مضيق النفس، ممكن حتى بالدوار.
0: نعم.
1: فهنا خلال هذه الفترة اللي هو من الأسبوعين هذه أو أقل نقدر نعرف أن المريض الحين رايح لهذه المنطقة الخطرة يعني، فنقدر نعالجها قبل أصلا لا يوصل هذه المرحلة يعني.
0: ممتاز، يعني هذا خلينا نقول التدخل المبكر للمرضى،
1: هذا جدا مبكر يعني.
0: واضح، جميل. طيب اليوم إذا راح نتكلم أيضا عن دوركم أنتم كفنيين في غرفة العمليات وتحديدا في عمليات القسطرة، خبرني عن أدواركم.
1: هو طبعا شوف، احنا دائما دورنا هو دور مساعد ولا غنى عنه مثل ما يقولوا، لان احنا اول شيء لازم نهتم بكل تفاصيل العمليه، من اول شيء من الادوات اللي تحتاجها، طريقه عمل الادوات هذه، وهل نحتاج مثل ما نقول يعني ما بعد العمليه ما وش نحتاج اللي نقوم به يعني. طبعا خلال العملية احنا بنجهز كامل ادوات للدكتور، بنعطيه فكرة عن الادوات هذه اللي المتاحة معنا وكيف نقدر نستخدمهم بالطريقة الصحيحة. مثال الحين احنا عندنا الجهاز احنا قبل لا نزرعه للمريض او حتى قبل لا نفتحه نتأكد انه يشتغل. عندنا اللي هو مثل ما بنسميه احنا مونيتور خارجي، بنقيس الجهاز، بنشوف هل الجهاز يستشعر ولا ما يستشعر، هل يعني يعمل ولا ما يعمل. بعد الزراعة قبل لا يتم فقط يعني فتح الجهاز نقوم بمرة ثانية بتفقد الجهاز، هل هو بيعمل ولا ما بيعمل. وبعد ما يتم زراعة الجهاز أيضا كذلك نتفقده، هل هو يعمل ولا ما يعمل. تمام
0: واضح جدا. طيب كذلك يعني استاذ يوسف، بعد نجاح زراعة اول مستشعر في سلطنة عمان، واكيد نبارك لكم على هذا الانجاز وهذا النجاح، ما هي الفئات من مرضى قصور القلب اللي من الممكن انهم يستفيدون من هذه التقنية، وايضا هل هناك توجه للتوسع في استخدامها مستقبلا؟
1: طبعا شوفي، هذا الجهاز هو مثل ما يقولوا يعني كان هو فيه ليه تحديات، يعني من ضمن التحديات هذه اللي هو ان تكون مراكز القلب متقدمه جدا، والحمد لله يعني فضل الله سبحانه وتعالى احنا يعني نعتبر الحين مركز جدا متقدم يوفر هذه الخدمه. الفئه المستهدفه حاليا هم مرضى القصور الفشل القلبي. طبعا كل حاله تختلف عن الحاله، الفريق المعالج للمريض هو اللي يقدر يحدد يعني من الفئة المستهدفة، لكن غالبا هي الفكرة انه اذا كان مريض الفشل القلبي هذا بيتكرر زياراته كثير عند المستشفى فهذه لهم فئة جدا مستهدفة يعني.
0: نعم واضح. أكيد نتمنى السلامة والعافية للجميع، وأيضا نبارك لكم من جديد هذا الإنجاز. الأستاذ يوسف بن عبد الله الفارسي، فني أول قسطرة قلب بالمركز الوطني لطب وجراحة القلب بالمستشفى السلطاني، شكرا جزيلا لك أستاذ يوسف.
1: شكرا بارك الله فيك،
0: يعطيك العافية. مستمعينا نروح فاصل وبعدها نرجع معاكم نستكمل أسئلتنا وضيوفنا في ساعتنا الثانية.
2: كل الأسئلة
3: كل الأسئلة
2: كل الأسئلة كل الأسئلة على هلا اف ام.
3: كل الأسئلة

0: كل الأسئلة.
1: كل الأسئلة.
0: كل الأسئلة. على هل أف أم.
1: كل الأسئلة. الأسئلة. استعدوا للسفر مع عرض طيران السلام. استمتعوا بخصم قدره 25% على رحلتكم القادمة إلى جميع وجهات طيران السلام. ما عليكم سوى استخدام الرمز الترويجي MEGA25 عند الحجز للاستفادة من العرض. سارعوا، فالعرض متاح لفترة محدودة. احجزوا الآن عبر salamair.com أو تطبيق طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.
2: مع بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.
3: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
4: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
5: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: كل الأسئلة. كل
1: الأسئلة. ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
2: كل الأسئلة على هل أف أم.
0: كل الأسئلة.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وعودة لكم من جديد ومكملين معاكم في ساعتنا الثانية. ونبتدي هذه الساعة بضيف الساعة، أكيد نمسي بالخير على الأستاذ سلمان الفارسي، عضو المجلس البلدي بمحافظة جنوب الشرقية، ممثل ولاية مصيرة. أهلا وسهلا فيك أستاذ سلمان.
1: أهلا وسهلا فيك يا أختي حوراء، أسعد الله مساكم جميعا والمستمعين.
0: ومساءك إن شاء الله بكل خير. يعني في البداية نبي كذا نعرف إيش اللي دفعك إلى إثارة يعني الجدل وفي ما يخص موضوع الجبل الأحمر في هذا التوقيت تحديدا.
1: طبعا عشان نعدل الصيت، يعني ما ثرت الجدل، بس أنا لفت النظرة على موضوع الجبل الأحمر. جاء طرح الموضوع طبعا بعد أن نما على علمنا بوجود طلب توسعة لنطاق المحجر القائم بالقرب من هذا الجبل. في محجر حاليا في مرتبط بأحد المشاريع التنموية في الولاية، وبصفتي عضو مجلس بلدي طبعا رأيت أهمية طرح الموضوع، وتم تقديم الموضوع بالكامل إلى سعادة الشيخ الوالي.
0: نعم.
1: وطرحت تغريدة بحيث أنه تلفت النظر بأهمية وجود هذا الجبل، وطبعا حنا نطالب بالتخطيط والاستخدام الأمثل للموقع، خصوصا أن الجبل الأحمر في موقع طبيعي مميز في ولاية مصيرة. وكما أن محافظة جنوب الشرقية أدرجت الجبل الأحمر ضمن المواقع السياحية، وأشارت طبعا إلى ما يتميز به من تكوينات صخرية، وبإمكانه ممارسة رياضة المشي، المسارات وركوب الدراجات والتسلق، وبالإضافة إلى التخييم. لذلك نرى أهمية أن تتم دراسة أي موقع خاص أنه مدرك كموقع سياحي قبل أي توسعة، مع طبعا الأخذ بالاعتبار بالجانب التنموي والجانب البيئي والجانب السياحي. فهذا ما دفعني إلى طرح التغريدة، بالإضافة إلى ما تم رفعه إلى سعادة الشيخ الوالي.
0: طيب اليوم يعني لابد يمكن أنتوا تشوفون أن هناك مخاوف من الممكن أنها تهدد طبيعة أو قيمة هذا الجبل سياحيا، فإيش يا ترى هي هذه المخاوف اللي دفعتك إلى طرح هذا الموضوع؟
1: طبعا حوار الموضوع يمكن التعامل معه بصورة عملية ومتوازنة. الولاية اليوم لديها مشاريع تنموية واحتياجات كثيرة، سواء من المواد الردمية أو الصخور إلى آخره، وهذا أمر طبيعي لا نختلف عليه. لكن في نفس الوقت لدينا مواقع طبيعية وسياحية ينبغي المحافظة عليها، لأن إذا فقدناها ما ممكن أن هي ترجع. لذلك المطلب هو دراسة النطاق التوسعة، مساحته، مدى تأثيره، كذلك معرفة مدى ملائمة الموقع من جانب الجوانب الأخرى. هل يوجد بدائل أخرى متاحة إن وجدت ممكن حنا اليوم تغطي هذه الجانب بدلا ما نتعدي على جبل له ميزة. طبعا الهدف الرئيسي مثل ما تحدث بداية له هو ليس رفض النشاط، إنما الوصول إلى استخدام أمثل لمثل هذه المواقع يحقق تنمية ويقلل من التأثيرات على المقومات البيئية والطبيعية. اليوم مصير ما شاء الله ما يتميز فيه له طبيعة طبيعية بكر، والجبل الأحمر من الجبال المميزة والمسطحة، يعني قمته مسطحة.
0: طيب يعني علشان نحقق التوازن في ظل المشاريع التنموية اللي تشهدها مصيرة، كيف من الممكن أن نوصل للتوازن بين التنمية وفي نفس الوقت نحافظ على الجبل الأحمر بوصفه موقع طبيعي وسياحي كذلك؟
1: طبعا الخطوة الأولى هي لنطالب فيه إحنا إجراء دراسة ميدانية للموقع تشمل الجوانب البيئية، تشمل الجوانب الجيولوجية السياحية، وتحديد نطاق التوسعة مثل المقترحة. ضروري يتم التنسيق مع هيئة البيئة اللي تحقق من الحياة الفطرية والموائل الموجودة في الموقع. طبعا هيئة البيئة قائمة بدراسات كثيرة للحياة الفطرية في ولاية مصيرة، منها غزال مصيرة، كذلك معروفة عالميا ولاية مصيرة بالنسبة أهميتي بالنسبة للنسر المصري أو ما يسمى محليا برخمة اللي هي المهددة حاليا بالانقراض. لذلك من المفيد تحقق ميدانيا من وجود كذلك مواقع للتعشيش هذه الطيور أو استخدامات للطيور في نطاق هذا الجبل. فهذه أول خطوة حنا نراها أن يتم العمل بها.
0: طيب هل هناك أيضا مقترحات لاستثمار هذا الجبل سياحيا بالإضافة إلى موضوع تنظيم أنشطة المشي والتسلق والتخييم فيه مع ضمان حمايته كذلك؟
1: نعم أختي، الجبل مثل ما تكلمنا سابقا لديه مقومات يمكن دراستها فنيا ضمن نطاق سياحي طبيعي ومغامرات. في خطوة من مكتب والي مصيرة وفي تنسيق بيننا في هذا الجانب، بحيث أن يتم دراسة مسارات جبلية منظمة للمشي، كذلك يتم تحديد مواقع للتخييم، مسارات للدراجات الجبلية، حول إمكانية الإخوان في دائرة سياحة قائمين بدور توفير لوحات إرشادية واشتراطات السلامة، كذلك هيئة البيئة قائمة بدور في تحديد المواقع التي تتواجد فيها الحياة الفطرية. أرى في البداية أن تكون دراسة وتخطيط وتحدد المناطق المناسبة، وليس بالضرورة أن يتم تنفيذ مشروع كبير بشكل مباشر، إنما نبدأ خطوة خطوة. خطوة المسار الجبلي أعتقد هي أول خطوة بعد دراسة الموقع سياحيا وبيئيا.
0: هو أنتوا قدمتوا مطالبات صحيح؟
1: أي نعم، حنا في تصورات تم رفعها، ومثل ما خبرتك في مبادرة من مكتب والي

0: يعني ما في يعني ما نتكلم حنا عن جبال كبيرة كبيرة مثل الجبال اللي موجودة في عمان الداخل أو في سلسلة جبال الحجر، إنما جبال تعتبر كغمم. فاليوم أي تغيير لمعالمه من ناحية التحجير راح يغير معلم المنطقة بالكامل، مع العلم يعني أن موجود اليوم منطقة قريبة مستغلة من قبل الكسارات الموجودة في الولاية، بإمكان يعني استغلال مواقع تتناسب مع الشركة المنفذة وتتناسب كذلك في جانب التخطيط، بحيث أن ممكن تستغل هذه المناطق لأي مشروع آخر تشوفه مناسب وزارة الإسكان أو مديرية الإسكان في جنوب الشرقية، وهن خارج نطاق أساسا خارج نطاق الحياة الفطرية وخارج نطاق الجانب السياحي ومتأثرة بالتحجير يعني بنقل الحجارة، فممكن استغلاله. فدائما نتمنى أن يتم يعني المواقع البكر يتم الابتعاد عنه في حالة أنه وجود مواقع بديلة أخرى.
1: جميل، واضح. الأستاذ سلمان الفارسي عضو المجلس البلدي بمحافظة جنوب الشرقية ممثل ولاية مصيرة، شاكرين جدا اهتمامكم وطرحكم لهذا الموضوع.
0: جزاك الله خير، سعيد بتواجدي معكم. جزاك الله خير،
1: الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا مكملين معاكم، نروح فاصل وبعدها نرجع لكم من جديد.
2: كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة. استعدوا للسفر مع عرض طيران السلام، استمتعوا بخصم قدره 25% على رحلتكم القادمة إلى جميع وجهات طيران السلام، ما عليكم سوى استخدام الرمز الترويجي MEGA25 عند الحجز للاستفادة من العرض. سارعوا، فالعرض متاح لفترة محدودة، احجزوا الآن عبر salamair.com أو تطبيق طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك. أصبح التقدم بطلب الحصول على بطاقة بنك مسقط الائتمانية أسرع وأسهل. قدم طلبك رقميا عبر تطبيق بنك مسقط واحصل على الموافقة خلال دقائق، مع إصدار البطاقة الرقمية فورا أو توصيل البطاقة الفعلية إليك أينما كنت دون زيارة الفرع. قدم طلبك اليوم عبر تطبيق بنك مسقط، تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
4: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من BBC عربي.
5: أخبار الشرق الأوسط من BBC عربي.
6: BBC أخبار الشرق الأوسط.
7: مقتل إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة حلميش المقامة شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل منفذ عملية إطلاق النار. مستوطنون يعتدون على فلسطينيين وممتلكاتهم في قرية برقة شرق رام الله. شاهد عيان من برقة.
8: الاعتداءات متفرقة بين حرق، تكسير، ضرب، اعتداءات على الناس، رش غاز سلسل، حرق بيوت، تقطيع شجر، حرق محاصيل زراعية.
7: مقتل 48 شخصا على الأقل من الحوثيين والقوات الحكومية في ظل استمرار الاشتباكات. التصعيد العسكري يجبر نحو 147 ألف شخص على النزوح في ظل ظروف إنسانية صعبة، بحسب الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن.
6: BBC أخبار الشرق الأوسط.
7: الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع في إقليم النيل الأزرق، بالتزامن مع مكاسب ميدانية حققها في محاور القتال في شمال كردفان. قوى الأمن الداخلي السورية تعلن القبض على اللواء السابق أحمد محمد إسماعيل، أحد قيادات الصف الأول في الحرس الجمهوري أثناء حكم الرئيس السابق بشار الأسد، للاشتباه في ارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان.
6: BBC أخبار الشرق الأوسط.
9: هذه إذاعة هلا أف أم.
4: استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com. أخبار الشرق الأوسط من بي بي

0: arabic.com.
1: كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة.
1: كل الأسئلة. كل الأسئلة على هلا اف ام.
3: كل الأسئلة.

0: كل الأسئلة. كل
1: الأسئلة. ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
2: كل الأسئلة على هل أف أم.
0: كل الأسئلة.

0: حياكم الله وياكم وسمعينا ورجعنا لكم من جديد مكملين ومستمرين معاكم في أسئلتنا لليوم في كل الأسئلة. أيضا نروح مباشرة ونمسي بالخير على المهندسة نجاة بنت علي السيابية مديرة دائرة المشتريات بالمديرية العامة للمشتريات الحكومية بهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي. أهلا وسهلا فيش مهندسة نجاة.
1: أهلين الأخت حبرة
0: وأهلين
1: كل المستمعين.
0: حيا الله مسهلا. نبتدي معاش يعني اليوم نبي نتعرف كيف تسهم هذه العقود الإطارية الموحدة مع الموردين 23 في زيادة نسبة المحتوى المحلي في القطاع الصحي بالسلطنة.
1: أول شيء بداية نشكركم وإذاعة هلا إف إم لتسليط الضوء على هذا المشروع اللي مشروع العقود الإطارية وأتمتتها على منصة أمان الرقمية اللي تنتج فينا بفضل الله سبحانه وتعالى يوم أنت برعاية معالي الدكتور هلال السبتي وزير الصحة الموقر وبحضور سعادة رئيس الهيئة وسعادة سليمان الحجي ولتوفير مستلزمات طب وجراحة القلب للمركز الوطني لجراحة القلب مع طبعا مثل ما ذكرتي مع 23 شركة. أول شيء إذا جينا على هذا العقد الشركات المحلية حاضرة مثل ما قلتي هم 23 شركة كل هذه الشركات هي شركات محلية ومن بينها 3 شركات صغيرة ومتوسطة كلها خضعت لمعايير تقييم وضعت من قبل المكتب البطني للمحتوى المحلي. فهذا كان البارت الأول في زيادة نسبة المحتوى المحلي. الأمر الآخر صدر مؤخر قرار وزاري رقمه 214 على 2026 من معالي الدكتور وزير الصحة الموقر. كان فكرة هذا القرار أو مضمون هذا القرار هو إنشاء لجنة وطنية تعنى بالاستثمار في الصناعات والمستلزمات الطبية. والهيئة والهيئة هي جزء من هذه اللجنة. عقدنا الإطاري نتأمل أنه يزود هذه اللجنة ببعض التقارير اللحظية وقاعدة للبيانات الدقيقة عن المنتجات والعمليات الشراء اللي تمت خلال هذا النظام. النظام يرفدهم بهذه المدخلات تدعمهم في دعم القرارات عن الاستهلاك والمصروفات ونسب الاحتياج الفعلية لهذا القطاع.
0: نعم. طيب ما هي حصة وشروط مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمانية ضمن قائمة الموردين المعتمدين لتوريد مستلزمات جراحة القلب الدقيقة؟
1: مثل ما ذكرت قبل انه في شركات اصلا صغيره متوسطه دخلت معانا في هذا العقد لكن بما ان المستلزمات هي مستلزمات طبيه خاضعه لبروتوكولات ومقاييس مواصفات من قبل الجهات الرقابيه وكذلك من جهات دوليه ومعايير فهذه المرحله كانت مهمتها هو ضمان التعاقد والحصول على الخدمة استكمال سلاسل التوريد للمواد اللازمة وفقا للكميات اللي كانت تطلع لها وزارة الصحة والمستشفى السلطاني. لكن في المقابل في هناك خدمات أخرى مصاحبة تقدر لهذه الشركات الصغيرة المتوسطة تستفيد منها هذه العقود الإطارية.
0: طيب
1: طبعا مثل ما انطبقت عليها الشروط والأحكام.
0: طيب هل يعني مع هذه العقود الإطارية اللي ذكرتيها هل هناك بنود تشجع وتنص على نقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي المستقبلي لبعض المنتجات 229 داخل سلطنة عمان؟
1: مثل ما قلت لك هذه مستلزمات طبية هي كلها خاضعة لبروتوكولات دولية أيضا كذلك تخضع لمبدأ الملكية الفكرية لفترات زمنية معينة هذا متعارف عليه في القطاعات التقنية وبعض القطاعات الحساسة مثل القطاعات الطبية فأي توطين في هذه الصناعات أو نقل التقنية يخضع لهذا المبدأ.
0: طيب هل هناك عقبات بيروقراطية أو اللوجستية اللي تم التغلب عليها لتقليص دورة الشراء بشكل قياسي من 45 إلى 120 يوم إلى من 24 إلى 48 ساعة فقط عبر منصة أمانة؟ كلمنا أكثر.
1: أيوة طبعا شوفي نحن رجعنا مع وزارة الصحة والأخوة في المستشفى السلطاني كون المنتجات أصلا هذه كلها خدمة لمركز القلب كانت أبرز التحديات لما رجعنا لها هو التخطيط المسبق للاحتياج توقيت الاحتياج نفسه الزمن المستغرق لتمام هذه العملية والإجراءات ومتغيرات السوق الحالية اللي كل حد يشهدها يعني سواء كانت عالمية أو إقليمية. لما رجعنا حل هذه التحديات وبعد مثل ما ذكرت مثل بعد ما نستقل مع الأخوة في وزارة الصحة فهمنا طبيعة الاحتياج بالضبط، إيش كانت فكرته، إيش هي كانت التحديات الإجرائية اللي هم يواجهوها، إيش هي الإجراءات اللي نحن نريد نحسنها في هذا الشيء. تم التوافق معهم على هندرة وإتمتة بعض الإجراءات، وكل حد يعرف طبعا أنه إجراءات التناقص هي إجراءات عادة تراتبية، بمعنى أنها تشمل عدة خطوات ونمشي فيها كل هذه الخطوات: دراسة الاحتياج، إعداد استراتيجية، إعداد المستندات، طرح، تحليل، ومن ثم التعاقد والإسناد. فهذه الإجراءات كانت عادة تتطلب وقت طويل، ولما نقول أنها تتطلب يعني لأكثر من منتج تأخذ الوقت أطول. فرحنا اختزلنا هذه الإجراءات التراتبية لأن نحن شفنا أصلا ما في جدوى من تكرارها نظرة لطبيعة الاحتياج. هذا احتياج متكرر يمس مرضى، يمس حاجة يعني حاجة ملحة. فرحنا على ابتكار أسلوب جديد هو أسلوب العقود الإطارية في نسخة موحدة لجميع المتعاقدين على حد سواء. هذه النسخة صالحة لمدة عامين، قابلة للتمديد لمدة مماثلة متى ما كانت الشروط كلها متوفرة. والميزة الأفضل والأبرز فيها هي ثبات الأسعار. طبعا كل المتعاقد معهم عندهم نفس الشروط وعندهم نفس الأحكام، ومدة التوريدات كذلك ثابتة. ومن خلصنا هذه الإجراءات كلها رحنا على أتمتة الطلبات في النظام اللي هو نظام أمان أو نظام إدارة الطلبات.
0: طيب أيضا خطتكم يعني إيش هي في الهيئة لتعميم هذا النموذج الرقمي من العقود الإطارية على قطاعات حكومية أخرى خارج نطاق وزارة الصحة؟
1: شوف الواقع هو العقد الإطاري هذا مش العقد الإطاري الأول، هو الأول من نوعه على مستوى الصحي، ولكن نحن عندنا عدة ثمان فئات تعاقدنا فيها عن طريق العقود الإطارية مع عدة 88 شركة و 1840 منتج. كانت كلها برامها في عقد في وقت سابق حققت نجاحات، لذلك نحن هذه الفكرة طبقناها لوزارة الصحة في قطاع واحد حتى نشوف نجاحها أيضا في هذا القطاع، وحققنا فيها جهد ومال ووقت. وطبعا عدد الجهات اللي استفادت تقريبا 65 جهة حكومية استفادت من عقودنا السابقة.
0: طيب مهندسة نجات، أيضا يعني ما هو حجم الوفر المالي المتوقع للحكومة نتيجة إلغاء المناقصات التكرارية واختصار الدورة المستندية وتثبيت أيضا أسعار 229 منتج؟
1: لو سؤال جميل حوراء. هذا الوفر المالي نحن نقيسه بأكثر من يعني أكثر من وضع وأكثر من حالة، هو في كل الحالات متحقق. أول شيء لما نحن خلصنا عدد الدورة الشرائية متحقق فيها وفر مالي، ما عدنا محتاجين إلى تكرار المناقصات، تخلص الوقت اللي كنا يعني نبذله في هذه المناقصات، وما في إعادات لبعض الإجراءات الصرح. أيضا ثبتنا الأسعار لمدة هذه السنتين، وهذا يجنب الجهات الحكومية أنها تتعرض لتذبذب في الأسعار نتيجة لما يحدث من تغييرات في السوق العالمي اللي كل العالم شاهدينها ويعني وشايفينها. الأسعار ثابتة، هذه بحد ذاته كان يعني إنجاز كبير ومن المؤكد أنه يحقق وفر مالي.
0: طيب أنت ذكرتين أيضا مسألة اليوم تثبيت الأسعار، اليوم كيف يعني تضمن الخاصية الجديدة عبر منصة أمانة أعلى مستويات الشفافية والمنافسة العادلة بين الشركات أيضا مع تثبيت الأسعار؟ كيف ممكنكم تضمنون هذا الموضوع؟
1: السؤال جميل، من الجيد أن نعرج على شيئين في هذه الجزئية. في الأصل التعاقد عندنا يكون عن طريق مناقصة عامة، عندنا مادة رقم 4 من قانون المناقصات كفلت هذا الباب اللي هو باب الشفافية والمعادلة والمنافسة العادلة بين الشركات، طرحة مناقصة محلية لجميع الشركات الخاضعة أو العاملة في هذا المجال. كل الشركات اللي تنافست خضعت لذات الإجراءات من تحليل وتفاوض، ما في حد كان عنده شيء مميز عن الآخر، الجميع خضع لنفس الشروط. أما الشركات اللي تأهلت واللي أسند لها المشروع كانت كلها موقعة على نفس الإشتراطات والأحكام.
0: نعم.
1: هذا من جانب واحد. هذا لما كنا في الأصل في إجراءات التناقص، لما دخلنا على الأتمتة كان في عندنا معايير للطلب نفسه من حيث سرعة التوريد، تقدير الاحتياج، التوافر والطلب. فالأفضلية في هذا أي طلب يحقق المتطلبات الاحتياج.
0: نعم جميل. أيوة. واضح. طيب أروح معاش للسؤال الأخير، كيف يساعد هذا الربط الإلكتروني المباشر الهيئة في التنبؤ بطلبات الشراء المستقبلي وإدارة المخزون بما يضمن عدم انقطاع التوريد تحت أي ظرف كان؟
1: أعتقد أن السلسلة اللي يمر فيها الطلب كفيلة أنها تحقق هذا التنبؤ، لأن التسلسل يبدأ من إنشاء الطلب، يتخزن بيانات هذا الطلب، يبدأ التحليل والاحتياج، ومن ثم قراءة الاستهلاك. هذا الاستهلاك يتبعه تنبؤ بالطلب اللاحق، يعني أنا اليوم كم صرفت وكم خزنت وكم أحتاج وكم عدد المرضى الداخلين وكم هذا. فهذا التخطيط للمخزون فعليا في ربط بين المخزون الفعلي ومعدلات الاستهلاك. هذا للاثنين، الربط بين المخزون ومعدلات الاستهلاك يعطيني نظرة لقدام إيش أنا محتاجة في المخزون يكون معي موجود، عشان أنا يعني أتجنب الانقطاع أو يكون عندي توريد استباقي من الانقطاع هذا.
0: واضح جدا. المهندسة نجاة بنت علي السيابية، مديرة دائرة المشتريات، المديرية العامة للمشتريات الحكومية بهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك
0: حضرتك، يعطيك العافية. نكمل معكم مستمعينا فاصل ونرجع لكم من جديد.
2: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هلا اف ام،
3: كل الأسئلة، كل الأسئلة. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
2: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هلا اف ام،
3: كل الأسئلة.

0: كل الأسئلة. كل
1: الأسئلة. ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
2: كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: حياكم الله بياكم مستمعينا، عودة لكم من جديد ولآخر اتصال معنا في حلقتنا لليوم. نروح ونمسي بالخير على الأستاذة نور بخيت الرواس، مدربة ضبط جودة الأغذية في الكلية المهنية بصلالة، المشرف على الشركة الطلابية. أهلا وسهلا فيش أستاذة نور.
1: أهلا فيش حبيبتي
0: حوراء. أهلا وسهلا، حياك الكريم. نروح معاش وتخبرينا كيف بدأت فكرة تحويل سيقان أشجار الموز المهدرة إلى أعلاف حيوانية، واليوم أيضا إيش اللي يميز منتج بايوفار عن الأعلاف التقليدية؟ فكرة حلوة للأمانة، جميلة.
1: أيوة، في البداية كان الهدف هو لحل مشكلة حقيقية نواجهها في محافظة الظفار خاصة، اللي هي حرق أو تلف سيقان أشجار الموز المتواجدة طبعا بكثرة عندنا. فتوصلنا بعد جهود مستمرة للاستفادة بقدر الإمكان من هذا السيقان وتحويلها إلى حل مشكلة أخرى أو استخدام آخر، اللي هو كعلف حيواني للمواشي والأبقار وما إلى ذلك. مثل ما تعرفين يعني عندنا محبين كثير للمواشي والأبقار والجمال، فحاولنا نستفيد بهذا أو من القيمة الغذائية ولسيقان أشجار الموز تحويلها إلى علف حيواني نستفيد منه للمواشي.
0: جميل. طيب اليوم أيضا ما هي النتائج اللي توصلتم إليها من خلال الفحوصات والتجارب على المنتج، وإلى أي مرحلة وصلتم في تطويره؟
1: نحن من بداية المشروع إلى وقتنا الحالي أو إلى اليوم شغالين مع مسابقة إنجاز عمان. وصلنا طبعا إلى المرحلة النهائية اللي هي كان تقييم النهائي اليوم، وننتظر النتائج غدا. رفعنا من جودة المنتج والقيمة الغذائية له في خلال هذه السنة أو خلال من بداية المشروع إلى الآن. حاولنا نطور فيه، حاولنا نزيد قيمته الغذائية ونقلل القيمة الاقتصادية له أو بأقل تكلفة ممكنة، فنستفيد منه كبديل آخر لاستيراد العلف من برا.
0: جميل. طيب طبعا أول شيء نبارك لكم حصولكم على المركز الأول في معرض إجراس. طبعا بعد حصولكم على هذا المركز المشرف ومشاركتكم في عدد من المسابقات، إيش هي خطتكم لتحويل هذا المنتج اللي هو بايوفار إلى منتج قابل للتسويق والتوسع وتطويره في المستقبل؟
1: حاولنا أن نتوسع أكثر من خلال نوع المنتج نفسه. يعني عملنا منتج جاف، عملنا منتج رطب، أيضا حاولنا نتوسع أكثر إلى سائل، بالإضافة إلى أنه نتوسع في يعني نوعية المواشي نفسها. فحاولنا أنه المنتج نفسه يستفاد منه الماعز والجمل والأبقار، بالإضافة إلى في خطة حاليا ندرسها أو نختبرها، اللي هي نعمل علف أو غذاء للأسماك عشان يستفيدوا منها أكثر، كلها من سيقان يعني أو من هذا، بالإضافة إلى منتجات أخرى طبعا.
0: يعني فكرة تتبع فكرة، صحيح؟
1: أيوة أكيد. ممكن حتى نتوجه إلى أكثر من يعني سوق، يعني غير المواشي وغير هذا الأشياء.
0: جميل جميل، فكرة رائعة. كل التوفيق لكم الأستاذة نور بخيت الرواس، مدربة ضبط جودة الأغذية في الكلية المهنية بصلالة، شكرا. والمشرفة على الشركة الطلابية. شكرا جزيلا.
1: شكرا حبيبتي،
0: يعطيك العافية. مستمعينا نروح وياكم إلى فاصل وبعدها نرجع معكم للختام.
2: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة، كل الأسئلة. بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريده، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منه ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
2: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة، كل الأسئلة.
0: إذن مستمعين بكذا نكون وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا اليوم من كل الأسئلة. الشكر موصول لجميع المستمعين وأيضا كل ضيوفنا اللي شاركونا بأجوبة لأسئلتنا عبر الاتصال. كذلك الشكر موصول للزميل يوسف الحبسي والزميل ماهر الزجالي في الإعداد والزميل مازن القصابي في السوشيال ميديا. كنت معاكم أختكم حوراء بنت أحمد البريكية. كونوا في أمان الله. مع السلامة.

0: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
1: كل الأسئلة. نسأل أسئلتكم وما يشغلكم.
2: كل الضيوف نناقش معكم ما يهمكم. كل الحكايات
1: نقترب أكثر من الحقيقة.
2: وكل الأسئلة.
1: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه. معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة.
2: كل الأسئلة
1: على هلا FM.

0: سوالف خفيفة على القلب بعد ساعة في هلا كافيه. أخبار وعلوم.
1: حي الله ونياني، حي الله فيك، يا مرحبا
2: يا ولد، يا حي الله الحبيب، يا حي
3: يا حيهم يا حي.
4: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
1: الحمد لله
5: حي الحمد لله كلنا بخير وعافية.
6: أخبار وعلوم،
0: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
7: حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه يبعث برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، في وفاة أخيه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. سلطنة عمان تشارك في الاجتماع التنسيقي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي بنيويورك. وسلطنة عمان تشارك المملكة العربية السعودية الشقيقة احتفالها باليوم الوطني 96 في احتفال نظمته الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية بمنفذ الربع الخالي الحدودي بمحافظة الظاهرة. تعزيز الجاهزية للتعامل مع المخاطر الاقتصادية وترسيخ النهج الاستباقي في إدارتها من بين الموضوعات التي يناقشها منتدى الجاهزية الاقتصادية للتعامل مع الضغوط التضخمية الذي تنظمه وزارة الاقتصاد. الدليل الاسترشادي الموحد لإجراءات التقاضي أمام محكمة الاستثمار والتجارة الذي تم إعداده بتعاون مع بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، يعد مرجعا علميا وموحدا يسهل على المتقاضين وأصحاب الأعمال والمستثمرين والمهنيين القانونيين التعرف على مسارات التقاضي ومتطلباته أمام المحكمة. وزارة الثقافة والرياضة والشباب تعلن عن المنشدين المتأهلين لنهائيات مهرجان الإنشاد العماني الثاني الذي سيقام في ولاية نزوة بمحافظة الداخلية خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر القادم. الجمعية العمانية للسينما تفتتح أبواب استقبال طلبات المشاركة في مهرجان الفيلم العماني 2026 الذي تقام فعالياته خلال الفترة من 28 إلى 31 ديسمبر من عام 2026. الهجانة السلطانية تعلن عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للمواطنين الراغبين في تنويخ نوقهم على زمول الهجانة، وذلك في إطار حرصها المستمر على دعم المربين والحفاظ على سلالات الهجن العمانية الأصيلة وتطويرها. وفي آخر أخبارنا وعلومنا، موسم الصرب في محافظة الظفار يبدأ فلكيا اليوم ويستمر حتى منتصف شهر ديسمبر القادم، ويتسم بصفاء الأجواء واعتدال الطقس وتنوع الأنشطة الاقتصادية والسياحية والزراعية.
0: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم.
4: حي الله نياني، حي الله فيك، يا مرحبا
2: يا ولد، يا حي الله الحبيب، يا حي
3: يا حيهم يا حي.
4: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
1: الحمد لله
5: حي الله،
6: الحمد لله كلنا بخير وعافية. أخبار وعلوم،
0: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
8: وينك مختفي؟
9: في دبي.
8: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا، وش ذا الاشتراك العجيب؟
9: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
10: شارك لحظاتك وتواصل بالانقطاع مع جواز الإمارات من أريده، خليك معاهم حتى وانت مسافر. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريده طور

الأشعة مهمة لكنها ما تكشف كل شيء. في اعتقاد شائع أن الأشعة وحدها تكفي لكشف أي مرض، لكن التشخيص أحيانا يحتاج أكثر من صورة. بعض الأمراض ما تظهر بوضوح في الأشعة، وقد تحتاج إلى منظار لرؤية العضو من الداخل، أو أخذ عينة، أو إجراء تحاليل تساعد الطبيب على فهم السبب الحقيقي للأعراض. لذلك عندما يطلب الطبيب منظارا أو تحليلا بعد الأشعة، فهذا لا يعني أن الأشعة كانت بلا فائدة، بل يعني أن التشخيص يحتاج صورة أوضح من أكثر من زاوية. الأشعة جزء مهم من التشخيص، لكنها ليست دائما الإجابة النهائية. تفاصيل أكثر عن التشخيص الدقيق والفحوصات الطبية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: خسرنا.
1: يلا الجايات أحسن، والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار. عادي عادي تصير، بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
0: أي بيانات قصدك؟
1: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
0: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
2: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: باقينا الساعة ونسمعها لكافيه الساعة 5 المساء. انتظرونا.
1: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.

على العالم. في روسيا السلام بالإيد من على باب المنزل يعتبر نذير شؤم، ويعتقد أنها تجلب الخلافات أو الحظ السيء، لذا يجب الانتظار للدخول قبل السلام بالإيد.

0: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
1: ليش يعني هلا بلس؟
0: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشتركها متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
2: دقيقة ونفتح أبواب هلا كافي. جهز نفسك.

0: في 2018 مش هنسى والله، ده دخل عندي في العيادة، طلع رزمة فلوس حرفيا قد كده والله العظيم، وحطها لي على الترابيزة كده وقال لي ادفع قد دول كل مرة ادخل لك هنا في عيادتي الخاصة، قال بس هتعالج من الادمان. فقلت له انت متأكد ان انت عايز تعالج؟ قال لي قلت له طيب خلاص. قلت له انا مش محتاج منك فلوس، انا محتاج منك ان ده يستمر. وبدأنا نتكلم وبدأنا نتجاوب، فسألته سؤال بس، ايه اللي مخليك متحفز قوي كده رغم انك بتقولي لك سنين؟ الراجل ده كان ليه 8 سنين تحت تأثير المخدرات. فقال لي انا باخد المخدرات من 8 سنين، اتجوزت من 4 سنين، عندي بنت عندها 3 سنين. قال لي البنت دي بدأت تبقى واعية. قال وامبارح كنت بتفرج وانا قاعد معاها على التلفزيون وكنت تحت تأثير المادة دي اللي بياخدها. قال وبعد كده بصيت لها فتخيلت انها كبرت، وتخيلت ان في حد جاي يخطبها، وتخيلت ان اللي بيخطبها ده عارف ان ابوها مدمن. فتخيلت كده لو انا رايح اخطب واحدة وعرفت ان ابوها مدمن، يا ترى هحط ايدي في ايده ولا دي حاجة هتقلقني؟ قال فحلفت اني مش عايز تاني. الله يفضل يتابع معايا الراجل ده 8 شهور واحنا بنعمل الجلسات النفسية وبنعمل التمرينات النفسية. الراجل ده اصلا كان مدخن، بطل التدخين. التدخين ده من اصعب انواع الادمان. فان شخص يجي كان بيتعاطى ماده افيونيه، والمواد الافيونيه دي يعني اعراضها الانسحابيه شديده جدا، ويمكن يعني اخطر انواع المخدرات هو المواد الافيونيه دي اللي زي الهيروين والكوكايين. انا بقول دايما الانسان عدو نفسه. الانسان ما سابش طريقه ممكن يستخدم بيها المخدرات غير وجربها. كل شويه كان يتبني عندي يقين ان لا، الشخص ممكن يتغير لو جاي بنفسه، او لو حتى احنا زقيناه كمجتمع وكاسره بالذات، بس نزقه صح. يعني نديله البوش دي بشكل صح، ما نبداش نديله الكلام في طريقه اهانات او طريقه لا. انا نفسي بس ان احنا دايما نقول له احنا معاك، يعني عارفه نطبطب عليه، نتعامل معاه ان هو مريض.
1: هاي شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني. تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.
2: صباحكم عماني على هلا. الشرقية على 102.7
3: هلا أف أم،
2: مزاجك بالعربي.

0: مقاطع الفنانة وآخر مقاطع البرامج على حسابنا في تيك توك. تابعونا على هلا اف ام راديو. هلا اف ام راديو. وخلي مزاجك بالعربي دايما معانا.
1: هلا اف ام.
2: مزاجك بالعربي.
3: المايك جاهز.
2: والسوالف بعد شوي وراح نكون معكم في برنامج هلا كافي. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000. أخبار وعلوم.
4: وعلوم.
5: حي الله مهياني. حي الله فيك. يا مرحبا
6: يا
5: شعودي.
6: يا حي الله بالحبيب. يا حي.
7: يا حيهم يا حي.
8: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
5: الحمد لله.
0: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
4: أخبار وعلوم.
2: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
0: حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه يبعث برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي في وفاة أخيه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. سلطنة عمان تشارك في الاجتماع التنسيقي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي بنيويورك. وسلطنة عمان تشارك المملكة العربية السعودية الشقيقة احتفالها باليوم الوطني 96 في احتفال نظمته الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية بمنفذ الربع الخالي الحدودي بمحافظة الظاهرة. تعزيز الجاهزية للتعامل مع المخاطر الاقتصادية وترسيخ النهج الاستباقي في إدارتها من بين الموضوعات التي يناقشها منتدى الجاهزية الاقتصادي للتعامل مع الضغوط التضخمية الذي تنظمه وزارة الاقتصاد. الدليل الاسترشادي الموحد لإجراءات التقاضي أمام محكمة الاستثمار والتجارة الذي تم إعداده بالتعاون بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يعد مرجعا علميا وموحدا يسهل على المتقاضين وأصحاب الأعمال والمستثمرين والمهنيين القانونيين التعرف على مهارات التقاضي ومتطلباته أمام المحكمة. وزارة الثقافة والرياضة والشباب تعلن عن المنشدين المتأهلين لنهائيات مهرجان الإنشاد العماني الثاني الذي سيقام في ولاية نزوة بمحافظة الداخلية خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر القادم. الجمعية العمانية للسينما تفتتح أبواب استقبال طلبات المشاركة في مهرجان الفيلم العماني 2026 الذي تقام فعالياته خلال الفترة من 28 إلى 31 ديسمبر من عام 2026. الهجانة السلطانية تعلن عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للمواطنين الراغبين في تنويخ نوقهم على زمول الهجانة وذلك في إطار حرصها المستمر على دعم المربين والحفاظ على سلالات الهجن العمانية الأصيلة وتطويرها. موسم الصرب في محافظة ظفار يبدأ فلكيا اليوم ويستمر حتى منتصف شهر ديسمبر القادم ويتسم بصفاء الأجواء واعتدال الطقس وتنوع الأنشطة الاقتصادية والسياحية والزراعية.
2: أخبار وعلوم.
4: وعلوم.
5: حي الله مهياني. حي الله فيك. يا مرحبا
6: يا شعودي. حي الله بالحبيب. يا حي.
7: يا حيهم يا حي.
8: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
5: الحمد لله.
4: حي شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافية. أخبار وعلوم.
2: أخبار وعلوم على هلا أف أم. ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية. لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: صادر عن إذاعة هلا اف ام.
1: تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء يمنع منعا باتا التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
2: هو يسمح بي
3: قصة تلهمك،
2: فكرة تغير نظرتك، أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية خليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 المساء على هلا اف ام.

0: اقول لكم احنا كل يوم كل يوم كل يوم نتعازم. من يبدا؟ يلا حمد عندك.
1: يا مرحبا وسهلا، مساكم الله بالخير مستمعينا وين ما كنتم، مسي عليكم في مشوار برنامج هلا كافي. مساك الله بالخير اماني.
0: مساك الله بالنور والسرور حمد، وايضا كل اللي انضموا لنا في هذا الاثناء ويستمعون الى هلا كافي. خبروني شخباركم، راجعين من الدوام، طابقين في الزحمه، طالعين تتمشوا، هن ماشيين هن جايين، خبرونا. يعطيكم الف عافيه.
1: نبي نسمع منكم جواكم وضعكم، وإن شاء الله نتمنى لكم دروب سلامة وتكونوا كذا يعني معانا في مشوار هلا كافي، ونكون كذا خفيفين لطيفين عليكم سوالفنا وضيفتنا إن شاء الله اليوم
0: بإذن الله تعالى. اليوم عندنا شفاء المعمري وهي منسقة مشاريع في مؤسسة إنجاز عمان، ورح نتعرف على اليوم الشباب العمانيين إيش قاعدين يسوون من مشاريع ومبادرات يحققونها على أرض الواقع من خلال إنجاز عمان. وأيضا عندنا سؤالنا يا حمد، مع وال ضد
1: اليوم نرجع لفقرتنا اللي أضفناها لهلا كافيه اللي هي مع أو ضد، واليوم سؤالنا كان عن استخدام الهواتف في المناسبات والأعراس، هل أنتوا مع أو ضد؟ فنحن بنسولف عن هذا الموضوع، بنشوف منو مع منو ضد هذه السالفة وكذا، بنأخذ وبنعطي فيها.
0: أنت إيش رأيك مبدئيا، مع ولا ضد؟
1: أنا مبدئيا يعتمد على نوع المناسبة، بعض المناسبات أحس لازم يعني كذا، أحس أبغي الناس توثق، بس بعض المناسبات لا، إذا كانت أهلية مثلا ما أدري والله بنشوف.
0: هل أنت من يعني من النوع اللي بيسحب التليفونات أو بيلبسها هذاك الكفر عشان ما يعني تكون مرتاح أكثر في المناسبة؟
1: والله ما هذا هذا هذا جو صوبكم أنتوا أماني.
0: أنت صاحب الأي صح والله.
1: هي عادتكم، نحن عادي عندنا صوب الريايل عادي تليفونك هي، لكن أنتوا ما أدري الوضع عندكم. هي بعضهم يقول لا ما تدشين القاعة إلا لازم.
0: طب لو أنت طلب منك أنك تلبس تليفونك هذا الكبار مثلا
1: وأنا مع الريايل،
0: لا بشكل عام لو في مناسبة، أيوه
1: مناسبة
0: تكون ردة فعلك. أيوه
1: بقولهم يلا أوادعكم الله أنا برد صوب بيت.
0: يعني بيزعلك الموضوع؟
1: لا يعني أحس نحن يمكن أنا ك يعني ريال ما متعودين على هذا الجانب، أنه واحد والله يشيل تليفوني ويغطي، ليش أنت ما واثق فيني؟ أنا شو بسوي مثلا؟ خلاص ما تبغيني أصور، أنت قول لي نحن ما نبغي اليوم حد يصور.
0: هم يقولوا بس يمنع التصوير، يمنع إحضار الأطفال مثلا، بس في ناس يصوروا في ناس يبعوا عيالهم، فما يلتزموا يعني في
1: هذا
0: الجانب.
1: وفي هذا الجانب صح في ناس كذا مش ملتزمة، لكن يمكن أنت عادي توقف عليهم أنت كراعي مناسبة، أو حتى تخلي أشخاص يعني يشوفون الوضع منو يالس ها يصور ولا يمسك تليفونه.
0: توصل مثلا للمناسبة وكل شيء وكاشخ أمورك طيبة، تلاقينا عند الباب مثلا يلا بيشمعوا لك الكاميرا.
1: اي والله هذه ما ادري
0: شو التليفون بتقولوا، يعني خلاص انت كاشخه وكل شيء امورك طيبه، تقولي ما تثقين فيني بترجع بيتكم
1: تليفوني هذا تليفوني كيف يعني؟ ليش انت ما واثق فيني؟

0: احيانا بعد انت ما باللي تعزم، يعني مثلا معازيم الوالده معازيم الوالد الاكلهم مجامله، فتضطر انت انه الا ما اثق فيهم وما اعرفهم واخاف يعني مثلا فتسكر التليفونات. بس انا معاك في نقطه انه ليش تعزم اشخاص انت ما واثق فيهم او ما تعرفهم حق المعرفه، خساير على الفاضي
1: فعلا. ليش تعزمهم دام البدايه ما واثق فيهم؟ خلاص لا تعزمهم، لكن يمكن يتورط فيهم. يعني أنا ودي مثلا في مناسبة خاصة فيني، في أشخاص أنا يا أخي سوري بس أنا ما أبلعهم، بس أنا مثلا أخوي على معرفة فيهم فعادي يعني ما يستوي، خلاص أخوي هذا عاز منهم، فبضطر أني أسوي مثل هذا مثلا هذه هي سكر التليفونات. لكن أتوقع هذا موجود في جانب النساء أكثر
0: صحيح.
1: وأتوقع هو بعد من غير أن يعني أنك أنت في ناس ملاقيف، الجانب النسائي فيه خصوصية أكثر صحيح. فيمكن متشددين في هذا الجانب أكثر، فأحسهم حتى متقبلين على هذا الموضوع. خلاص اليوم عادي أنت معزومة في مكان، متوقع هالشيء أنك لما توصلين يحطون تليفونك داخل هذه المحفظة ولا يسمونها يغطون على الكاميرا، خلاص أنتم متقبلين، خلاص عارفين الوضع، يعني عايشين التجربة هذه أتوقع الأغلب. يعني
0: زين هم يقولوا مثلا هل العرس يعني معزيمهم الكلوز درجة الأولى عادي مسموح؟ أنا أشوف من هناك تنتشر الصور، من هناك تطلع عن الصور، ولا إيش رأيك؟
1: وأنا أتوقع يعني عادي من الكلوز هذيلة هم يطلع منهم عادي التصوير، فما تدري أنت. فأنا أحس إذا أنت خلاص ناوي طبق هذا الشيء طبق على الكل، حسب ما تكون بعد في حساسية. يعني هو في الحساسية موجودة موجودة،
0: واحد كاشخي بيصور بعد ايش هذا
1: بيوفروا لكم هذه اللي حين في ترند صاير ان تصورون في مكان في بوث هذا تصورون فيه، خلاص صوروا فيها هيو صورة واحدة وخلاص روحي،
0: وسناب شات وانستغرام هذا كله
1: لا لا لا برا عند الباب
0: صح في البيت، في بيتكم صوروا
1: في البيت
0: ولا اقول لك من البداية اصلا المفروض ما يسوي شيء لا العزيمة ولا
1: غيره،
0: لا ما يحتاج دام ان ذيك كثرة. على العموم احنا بنعرف رايكم، هل انتم مع ولا ضد اليوم إلزام أصحاب المناسبة أو الزواج بتغطية الهواتف النقالة لحفاظا على خصوصيتهم؟ أبي أعرف رأيكم في هذا الموضوع، وهل في مواقف تعرضوا لها في هذا الجانب أم لا؟ بتلاقونا في إنستغرام وتويتر وأيضا على الواتساب 9352 7.
2: هلا كفي على هلا إف إم. شارك أكثر واحصل على المزيد مع بنك مسقط، مع أصالة للأعمال المصرفية المميزة والجوهر للأعمال المصرفية الحصرية. ادعوا أفراد عائلتك وأصدقائك واستمتعوا معا بنقاط مكافآت حصرية. شارك أكثر واحصل على المزيد، ابدأ اليوم. تطبق الشروط والأحكام، تفضل بزيارة موقعنا www.bankmuscat.om.
3: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثيا لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: هلا كفي على هلا اف ام.
1: مستمعينا نحن مستمرين مع فقرة مع وضد، وسألناكم هل أنتوا مع منع الضيوف من استخدام هواتفهم في حفلات الزفاف والمناسبات حفاظا على الخصوصية؟ وكذا بنأخذ مشاركاتكم على 9352 7، وكذلك بوست على الانستغرام وتويتر، فخلونا نسمع مشاركاتكم.

0: في احد الاشخاص يقول احيانا اجمل صوره هي اللي ما تلتق التي لا تلتقط اصلا، لان بعض اللحظات خلقت لتبكى لتبقى في الذاكره مش في البوم الهاتف. وانا ضد وجود الهواتف بالاعراس ايا كانت درجه المعزوم. هذه مشاركه من عند سالم العميري، مساك الله بالخير والنور والسرور. ايضا في مشاركات بخصوص موضوعنا لهذا اليوم، هل انت مع ولا ضد انه
1: استخدام الهواتف؟ أيوة. أثناء المناسبات هل تمنعهم ولا لا؟ ففي كذا مشاركات مثل هذه المشاركة اللي من سالم العمري، وكذا في مشاركة تقول أنا مع لأن المناسبة خاصة بأهلها ومن حق أصحاب العرس يحددوا إذا ما يريدوا تصوير أو نشر في السوشيال ميديا. الحين الصورة تنتشر في ثواني، ممكن الواحد ينشر بدون ما ينتبه أنه ضايق شخص ثاني.
0: ممكن
1: من حقهم. أيوة. بعد من حقهم بعد،
0: ما ايضا الضيف من حقه بعد يكون مرتاح مثلا ويقول فعلاً. لا اقبل.
1: ايوه مع السلامه يقول ما تقبل يلا مع السلامه
0: بالضبط. لكن ما يقدر في فضول اللي بيشوف. أيوة. المارس الاكل لذيذ، العيش
1: تصوير خلاص راح.
0: ايضا هنا في مشاركه، الناس لازم تمنع او تمنع من انهم يستخدموا تليفوناتهم في كل مكان، بطل في خصوصيه ابدا. من عند طارق زيتون، اهلا وسهلا بك طارق، يقول ما في بطل في خصوصيه.
1: بطل في خصوصيه فعلا. يمكن انزين يخلوا لهم، انا ما ادري ياتني فكره، خلاص تمنعونهم سووا لهم غرفه خاصه. زين يا اخي انت تبغي تشوف تليفونك، يمكن تبغي تصور عمرك، سووا لهم غرفه تي برا اللي يدش صور عمره يضبط اموره بعدين يدخل.
0: يا فنان
1: حلو الفكرة.
0: سوي استوديو هناك حق التصوير ويا تدخل قاعة بدون معك تليفونك بس مغطين الكاميرا.
1: مغطين. أيوة خلاص
0: فنانة عليك أفكار.
1: شفتي كيف؟ إنزين في مشاركة ثانية تقول أنا ضد أنهم يلزمون الناس يطفون تليفوناتهم الكامل، يمكن يمنعون التصوير والنشر، هذا شيء مفهوم، لكن إغلاق الهاتف يمكن شخص ينتظر اتصال مهم أو عنده ظرف طارئ. وأتوقع ما يعني ما في إغلاق كامل للتليفون،
0: هي
1: بس يغطون يعني الكاميرا في يعني خلاص عادي استعمل تليفونك اتصل كل شيء، بس تصوير لا ممنوع.
0: إنزين أيضا هنا في مشاركة تقول بصراحة إذا صاحب المناسبة قال لكم من البداية لا تصوروا، ليش تصعبوها عليه؟ احترموا طلبه وخلاص، نحن ضيوف والمفروض نراعي خصوصية أهل المناسبة. طيب إذا أهل المناسبة عندهم حد مثلا يصور كل شيء، وهذا حد عند أصدقاء مثلا في البرايفت ستوري والفل ستوري وحطهن، فهني تسوي المشكلة يعني.
1: هني هذا الخوف منه، هذا اللي أيوة. عنده أصدقاء وينشر في كل مكان هذا، بس حلو يعني. لا ما حلو خلاص غير السالفة عموما. زين نشوف مشاركة ثانية، أشوف الموضوع يرجع للاتفاق بين أصحاب المناسبة والضيوف. إذا قالوا ممنوع تصوير خلاص نحترم، لكن أشوف من الضروري إجبار الجميع على إغلاق هواتفهم، مش بس منع تصوير كاتب، لا إغلاق الهواتف كامل. يعني لا تصوير، لا تصور نفسك، لا تستقبل اتصال، لا تتصل، ممنوع تدش القاعة تستمتع في العرس كامل.
0: غصب تستمتع بكل دقيقة في
1: ما تكون خارج.
0: احنا ما شو اسمه ايش ما سويناها كذا يعني على الفاضي، لازم تكون مركز.
1: اي لازم،
0: هذه مره مذلل
1: محاضره، هذه مش مناسبه،
0: عايز منهم ذلنهم
1: فعلا.
0: انزين ايش رايك نروح لفاصل غنائي؟ زين. بس نذكر المستمعين في هذه الاشخاص اللي نقول ايش سؤالكم، معقوله ليش ما تسمعنا من اول؟ نذكره ولا ما نذكره؟
1: اتوقع ذكري
0: انت تقول انت.
1: لا عليك دام سالت فخلاص خبري انت.
0: طيب هل انت مع ولا ضد ان اصحاب المناسبه يمنعون التصوير، أو مع هذه الفكرة وأن عادي من حقهم؟

إبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: ويا هلا وسهلا مستمعينا، مكملين معاكم في مشوار هلا كافيه وكذا. بدينا فقرة مع أو ضد، وسألناكم هل أنتم مع الضيوف منع الضيوف من استخدام هواتفهم في حفلات الزفاف والمناسبات حفاظا على الخصوصية؟ وخذينا كذا مشاركات، وكانت يعني بين اللي مؤيد لهذا الموضوع وبين اللي رافض، وأتوقع اللي مؤيدين يا أخي وايد على المشاركات اللي سمعناهم.
1: صحيح،
0: بس أتوقع في ناس رافضة يعني. أكيد سلامات، كيف تعزمني أنت لعرس
1: وتمنعني من كاميرات تليفوني؟
0: سلامات، أنا أذكر هذه أيام المدرسة، لا المدرسة أصلا ممنوع التليفون. أيام الجامعة، أيام الجامعة أيام الجامعة بعض الدكاترة يعني كان عنده تليفون شيء غريب، يعني إذا تستخدم تليفونك في المحاضرة خلاص أنت سويت شيء هني مش طبيعي، مع أنه خلاص يعني نحن في الجامعة تعودنا أن نستخدم التليفون.
1: لا أحس يعني هو يحس أن محاضرته راحت كذا هبان منثورة، يحس أنه جهده ووقته وكلام اللي يقوله مهم، فبالتالي ما يحق لك تستخدم تليفونك. وفعلا التليفون يشتت أعتقد
0: فعلا
1: يعني.
0: صح، يعني فنحن ننصاع للأمر وما نرفض كلام الدكتور.
1: لو كنت أنا محاضر كنت بسوي نفس الشيء.
0: نفس ترفضين أن أحد يستخدم التليفون؟
1: مربحة سلة عند الباب، تحطوا تليفوناتكم وتسمعوني. سلة كيسة.
0: كيسة عبالي زبالة تحط.
1: لا لا لا لا لا، بحتفظ فيهم أمامكم يكون. قدامكم
0: وتجي مركزين شوف تليفوننا يولع.
1: حرقصين.
0: إشعارات من سناب نستا.
1: بالضبط.
0: إنزين نكمل أماني، نشوف كذا مشاركات في نفس الموضوع هذا. وكذا مشاركة تقول خصوصا في الأعراس في ناس ما يحبون صورهم تطلع من السناب أو الانستغرام، الخصوصية مهمة، واللي ما يرضى أحد يصوره لازم بعد هو يحترم خصوصية الآخرين.
1: Absolutely. أيضا حوراء تقول أكيد مع وبقوة بعد
0: بقوة مع الموضوع أنا مع ضد
1: يعني
0: مع أو ضد
1: يعني هي مع أنه تمنعون من استخدام هواتفهم في حفلات الزفاف والمناسبات حفاظا على الخصوصية.
0: جميل. كذا مشاركة ثانية بعد تقول بصراحة إذا صاحب المناسبة قال لكم البداية لا تصورون ليش نصعبها، احترموا طلبة وخلاص، نحن ضيوف والمفروض نراعي خصوصية أهل المناسبة.
1: جميل. أيضا هنا في مشاركة تقول صارت في مرة كنت رايحة زفاف وأخذوا الكاميرا غطوها عني، يعني حاولت ناقشهم بأنه مش مقبولة وليش ما في ثقة. أعتقد أن الموقف شوية صعب خصوصا لما أنت تكون ما متهيئ لمثل هذه المواقف، فبالتالي أنا في تقول أنا في المناسبة مالتي إذا بسوي بتكون للناس اللي واثقة فيهم فقط وما رح يكون في هذا الشرط. هذه مشاركة أم آية،
0: يعني هي بتخلي ناس يعني تستخدم التليفون عادي، بتستثنيهم. أيوة. من القرار هذا
1: بتقول يعني تلزم بس الناس اللي هي واثقة فيهم.
0: زين يمكن يزعلون الباقي
1: ما واثقين فيهم.
0: اوكي خلاص
1: لازم لازم يهتموا في موضوع الثقافة.
0: هارد لك اللي ما في اللي ما واثقين فيك خلاص سلم لي. زين انا كذا ابغي اسالهم اللي جالس يسمعنا الحين، ما ادري ابغي اسالهم حتى لو هذا القرار كان يطبق فقط، يعني هالقرار نحن نعرف انه يطبق اكثر شيء عند الجانب النسائي اكثر شيء، لو كان مطبق عند الريايل، يعني انا ساير مثلا عرس اليوم وداش مثلا من وين الاعراض وقالوا لي عند الباب جيب تليفونك بنركب لك هذا نغطي الكاميرا، كيف بتكون ردة فعلكم؟ خلني يعني تي اتخيل انا الموضوع، انا عن نفسي اذا صرت مكانتي ما ادري صراحه شو بسوي، برجع احسني بقول مع السلامه
1: اني بروح بس ما بطول.
0: لا انا بكمل هذه التجربه الاولى بكمل.
1: ايوه بتشاملهم يعني
0: لأنه يعني شو بستغرب من الموضوع بشوف كيف الوضع، يعني استخدم تليفوني
1: الله والأحداث اللي بصورها يعني بنقلها
0: هي على أساس أني خلاص عادي أنا أحضر أحراس ما أصور شيء
1: والله
0: داشتي
1: صور ويهي سلفي يعني هذا
0: يهمني
1: وبس.
0: اليوم العشاء فنان
1: أقول لك لا عشاء فنان ستريك ولا قاعد تتمسخر العشاء.
0: لا
1: والله شوف احنا في خلينا نقول الجانب النسائي عندنا هذا الموضوع وبكثرة موجود في المناسبات ايضا، لان فلانة بتصور وفلانة بتشوف العرس وحدة ما معزومة، فعندنا وايد يعني هذا الفضول ما تعرف كل قلوب الأوادم هل هم معك يحبوك ولا لا. احيانا في معازيم انت اصلا جاملنهم ما كنت باهم يكونوا من ضمن الحضور مجاملة للوالد الوالدة من غير انه your first يعني شو يسمى الطرف الاول الدرجة الاولى الاقارب، قد يكون في ناس يعني انت ما تثقها فيهم، هذه هي الإشكالية
0: فعلا. كذا مناسبات أحسها خاصة يعني البعض يحب أنها فعلا تكون خاصة، فإذا كان فيها مثلا أوكي قارب من درجة الأولى عادي ها، لكن يمكن يكونون فيها أقارب، مش أقارب خلنا
1: أقارب
0: أقارب فعلا فعلا يمكن يمكن ومن الأقارب عقارب.
1: أيوة
0: وفعلا الناس يعني مش من أقاربنا يعني، حتى ترى موضوع الأقارب يعني مش كلهم
1: صح
0: يعني
1: أكيد في أقارب فنانين حلوين كيوت.
0: أيوة في في أكيد في كل حد يعني كذا جانب إيجابي وجانب سلبي يعني، فأحس ما أدري أنا صراحة بديت أقتنع أن أكون ها
1: مع
0: مع الجانب هذا.
1: شوف يعني مثلا في القرار الجديد اللي هو يمنع التصوير في بيئة العمل، أوكي هذا القرار الجديد
0: مر
1: علي يعني بشكل سريع.
0: بيئة العمل أوكي،
1: أيوة أنك تنشره في البابليك ولا تسولف ولا تصنع محتوى وأنت في بيئة العمل، لو قالوا أنه يعني إلزام أن تغطون كاميراتكم إيش بتكون ردة فعلك في بيئة العمل؟
0: بيئة العمل هو شوف بيئة عملنا نحن كلها كاميرات أصلا يعني يعني إذا سكروا الكاميرات خلاص شي قاعدين
1: يعني مثل في المكاتب
0: نرجع في المكاتب أوكي
1: استريك من له
0: أحس يعني خلاص ستريك بيروح شاشة سوداء انتهى الموضوع، الشباب اللي كنت متعود أصور وياهم ما أخذهم محتوى راح زمانكم، بنطلع برا نصور عادي ما عندنا مشكلة، بنطلع برا مقر العمل نصور برا نرجع مقر العمل ما نصور.
1: احنا في مول اوكي سهل عليك بس في اماكن اخرى يكون صعب.
0: هو صح في بعض يعني اماكن العمل اتوقع بيكون صعب لان انت مش نفسنا نحن مثلا في مول او مكان كذا
1: تحس نفسك كذا يعني
0: مقيد.
1: ايوه مقموع من بطريقة ما
0: هي. وانا سمعت نفس هذا القرار لوزارة التعليم أتوقع ما أدري أن ممنوع المعلم الحين يصور الطلبة.
1: نوب أنت لا تأخذ المحتوى.
0: هي بس يمكن يا أخي ترى اليوم التصوير ممكن أن نشوفه من جانب إيجابي أنك أنت تدعم الطالب اليوم صح. يحس لما أنت هو مسوي شيء جميل متفوق فأنت جالس تصوره. أيوة فلما يرجع البيت يشوف الفيديو ويا أمه كذا يحس
1: في جانب حلو جميل.
0: في جانب حلو يعني بعد ما نشوفه كله من جانب سلبي.
1: سلبي بالضبط. إذا طبيعي أبو عمان يقول أنا مع المنع وبقوة. طبيعي أنا من زمان سألتك قلت لك من هو يعقوب السيابي وليش دائما له تحية خاصة ما جاوبتني فيني فضولة بعرف
0: لازم نعرفه هذا يعقوب
1: مرة يعقوب يعني ما بتحية بدون اسم يعقوب. أيضا هنا فيه مشاركة تقول بأنه لحظة هنا الموسيقى أوكي حسيت صوت الموسيقى عالي بأنه في أشخاص يلزمون أو يلزمون الضيوف بإغلاق هواتفهم، أحس إجراء مبالغ فيه خاصة أن اليوم وسيلة أساسية أني أتواصل مع الناس وأيضا أصور نفسي كاشخة، فبالتالي أيضا في ناس عندهم أسباب شخصية وطارئة، فأعتقد أنه شوية في مبالغة في الموضوع وعزموا الناس اللي تثقون فيهم. هذه مشاركة مريم البادي.
0: يا سلام.
1: إنزين هنا إحنا نسأل أسئلة قبل أن ننهي هذا الموضوع بأنه هل من حق صاحب المناسبة منع التصوير بشكل كامل، وهل يكفي الطلب من الضيوف عدم التصوير أو النشر بدون إذن، هل إغلاق الهواتف يحمي الخصوصية فعلا أم في حلول أقل تشدد، وماذا لو خالف أحد الضيوف هذه التعليمات وقام بتصوير ونشر مقاطع من المناسبة.
0: بعد نضيف سؤالي أماني.
1: أيوة.
0: اللي هو إذا تم تطبيق هذا القرار عندنا نحن الريايل كيف ردت فعلكم؟
1: أيوة خبرونا.

خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال: لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.

0: لكم طيران السلام حالة الطقس.
1: حالة الطقس حالة الطقس من هلا اف ام غائم جزئيا الى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع فرص تشكل الضباب وتساقط الرذاد. صحو بوجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية وهطول امطار متفرقة تكون رعدية احيانا مصحوبة برياح نشطة على اجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. ايضا في احتمال لتشكل السحب المنخفضة اخر الليل والصباح الباكر على اجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وأجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى.
0: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.
2: هلا كفي على هلا اف ام.

0: يا هلا وسهلا مستمعينا، ورجعنا مكملين الحديث والسوالف في هلا كافيه وكذا. كمل نحن، اتوقع ان سالفة ثانية الحين بعد موضوع مع وضد، اذا انتو تندون تلفوناتكم في المناسبات، وهل انتو مع او ضد هذه السالفة. ما ادري اماني عندها سالفة ثانية اللي هي،
1: لا قبل السالفة ايش رايك نقرا اجابة احد الاشخاص شاركنا في الواتساب
0: اللي هي
1: أعطانا رأيه في موضوع التصوير في المناسبات.
0: أوكي، مساء الخير. هذا الموضوع لو صار معنا الرجال عادي، لأن الرجال في مصور يصورنا وقت نسلم على المعرس، وإذا استخدمنا التليفون أتوقع نصور سيلفي. تحياتي أبو آدم العفاري. والله فعلا هو صح، يعني نحن موضوعنا عادي، يعني بغيتوا تشلوا التليفون ولا لا عادي، نحن الموضوع في مصور بعدين اتوقع، يعني نحن ما وايد ويا التصوير، يعني عادي. اهم شيء نيلس،
1: ايوه لا انتم ما تخسروا على التسريحه وعلى المكياج وعلى الفستان
0: نخسر
1: وعلى الاظافر وعلى
0: نخسر كندورتنا كواي.
1: والله ما نعرف كندورتك جديد ولا قديم، نفس الشيء.
0: المصر عاد اللي ها
1: ممكن
0: ساير محل مسكين،
1: اوه
0: سكتي عاد مضبط اموره حسب انه يحضر ذاك اليوم، والحلاق والدنيا يو هذا بروحه خساير.
1: على فكره احنا دائما نطري خساير الحريم، ولا مدى في تكلف في التجهيز، بس ما قد سمعنا وتطرقنا لتقم قيمتكم في ذا الجانب. صدق يعني ما نعرف، نشوف انه دشداش وبيضه ويلا انتم تعبوا.
0: هو صح، يعني نحن بعدنا عادي، يعني مكملين الوضع عادي، نلبس كندوره بيضه مش جديده. انتم لا بتدورون فستان، لازم هذيك المناسبه يكون لها يعني كذا
1: لبس الخاص وما يتكرر
0: يعني لو في عرس جاي بعد اسبوعين لا
1: مستحيل
0: شيء جديد.
1: ايوه بيشوفوني بنفس الفستان
0: عادي، نحن نلبس الكندوره اللي لابسينها عرس السنه الماضيه
1: عادي. عرف
0: عادي بيضه، اهم شيء كوايه نظيفه خلاص. ايش جوك شو بعد؟
1: والله بس المصر تغيرونه صح،
0: المصر هي تغير يعني
1: بعد اسبوعين، مناسبه بعد اسبوعين بتغير
0: عادي
1: صح؟
0: يعني هي لان الكندوره بيضه خلاص ما يبين، لكن يعني المصر يبين. لو قابلني واحد من الشباب، ها انت لابسنا تراك ليش ما بدلت السالفه؟
1: ما عندي غيره. انزين نروح الحين لسالفتنا الثانيه. سمعوا في وحده رايحه العمره وقعدت قدام الحرم، فقررت انها تدعي دعاء، كانت تقول
0: لحظه اتوقع الدعاء
1: ايش؟
0: يا رب الله يوفقني، الله يعني يغفر لي ذنوبي، الله ييسر لي اموري، الله يرزقني.
1: صح،
0: ما ادري اتوقع كذا يعني عاد قدام الكعبه تي بتدعي.
1: لا هي دعت دعوه ثانيه سمعكم اياها، تقول
2: رب يا محمد يا جوزي تشوف كل الحريم اللي في الدنيا ده فاضل، امين يا رب العالمين. يا رب عشان جوزي سواك تاكسي، يا رب كل الحريم اللي تركب معاك واللي تشوفها يا محمد يا جوزي في نظرك تكون بفضع وسحيل.
1: إلا أنا أهم شيء.
0: ودع عاد مرة واحدة
1: ومن كل قلبها تدعي
0: صراحة. دعوة أقوى دعوة بعد اللي شفت الفيديو اللي انتشر عن الأفريقي اللي قام قدام الكاميرا، فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس. هذه ثاني أقوى دعوة
1: مقبولة، فلوس فلوس يعني عقلانية.
0: بعد أيوة عقلانية هذه، لكن ضفادع مرة واحدة
1: لأن جوزها سواء تاكسي، فتقول يا رب أي ست تركب معها خلاص هي تكون ضفدع. فالموضوع يعني هي من قلبها تدعي الصراحة. فنشوف مشاركاتكم إيش رأيكم في هذا الجانب،
0: وين كان كل الستات بيتحولون ضفادع؟ فما أدري والله في كذا يعني مشاركة تقول أنا ما أبي، أنا شو أنا ما أبي أشوفهم ضفادع، أبي أصلا ما ينتبه في أحد حوله يعني، بس ما هذه راضية أنا يعني عادي حد يعني ما يكونون ضفادع، بس أنا ما تبي حد يشوف حد ثاني.
1: يوه بس على إيش
0: سالم يقول أيوة. طيب إذا هو يحب الضفادع،
1: إذا هو يحب الضفادع
0: هي المشكلة بتنقلب أكثر.
1: إنزين أيضا هنا في مشاركة تقول إيه ده لو عناكب حيبص برضو، حيبص برضو
0: حيبص.
1: لو إن شاء الله عناكب.
0: إنزين مريم تقول أنا دعائي أبسط، يا رب يشوفني أنا أحلى وحدة حتى وأنا توني قايمة من النوم، بسيط
1: عقلانية جدا
0: فعلا
1: ومن أبسط حقوقي. وكلنا بنقول آمين، يلا وحدة الدعاء يا جماعة.

0: صادر عن إذاعة هلا اف ام. تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء يمنع منعا باتا التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
1: ويسمح بي
2: قصة الهمك،
1: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية تخليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 المساء على هلا أف أم. هلا
3: كافيه. هذه الساعة كانت برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
4: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

بيتك يزداد جمالاً مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذا رجعنا لكم من جديد مستمعين هلاك فيدرو والسلامة أتمناها للجميع. أحمد جميل النعماني حي الله وسهلا ونتمنى لك استماع طيب وممتع, وكل الأشخاص اللي الآن في الشارع نتمنى أنه شوية ها احنا منسينكم الزحمة. أتمنى
1: يعني يكون كذا وياهم سوالف اللي طابق في الزحمة, طبعا اللي عاد أتوقع اللي ساير صوب مسقط أموره طيبة.
0: إنزين في هذا الأثناء نروح لرحلة امتدت لعشرين عام, وهذه الرحلة ما تقاس بعدد سنوات وإنما بالإنجازات والأحلام التي تحولت أيضا إلى واقع, وبعدد الشباب الذين وجدوا في أنفسهم القدرة على أن يكونوا صانعي أثر. ومن هنا تأتي رحلة إنجاز عمان اللي بدأت في عام 2006 واستمرت في تمكين الشباب العماني ومنحهم تجارب حقيقية يعني اليوم توديهم إلى عالم الأعمال وأيضا ريادة الأعمال, وتمنحهم هذه المساحة حتى يجربوا يخطئوا يتعلموا وينجحوا.
1: صحيح, اليوم كثير نسمع عن إنجاز عمان أماني, وصراحة يعني هم شغالين بقوة, كل سنة نسمع عنهم كذا أخبار جميلة وفعاليات يعني هم يشتغلون عليها طوال السنة, وكذلك المشاركين فيها يعني ما شاء الله مبدعين وكذا. زين نتعرف عن هذا الجانب عن قرب. صحيح. مع ضيفتنا اليوم
0: أكيد اليوم عندنا شفاء بنت هلال المقبالية, وهي منسقة المشاريع في مؤسسة إنجاز عمان. مع شفاء بنتعرف أكثر على هذه المؤسسة وبنتعرف أيضا على الفعاليات والمبادرات اللي يقوموا فيها. فشفاء أهلا وسهلا بك, نورتي استوديو هلا أف أم.
2: أهلا وسهلا أماني, وأهلا وسهلا حمد, شرفت فيكم للأمانة وسعيدة أني معاكم اليوم, وسعيدة أيضا أن نحن نحتفل في إنجاز عمان بمرور 20 عام. هذا الأثر اللي تركت المؤسسة في الشاب العماني, ونقدم دعوة كذلك للجميع عساس يكون معانا بكرة إن شاء الله في حفل المرور 20 عام, وكذلك حفل تتويج طلاب الخريجين من برنامج ومسابقة الشركة. معاكم شفاء المقبالية, منسقة مشاريع في مؤسسة إنجاز عمان. مثل ما ذكرتي أماني, إنجاز عمان بدأت في 2006 وهي مؤسسة غير ربحية. جميل. تنضم تحت شبكة JA Junior Achievement, وتسعى في تنفيذ برامجها للشباب في المدارس والكليات والجامعات في مختلف المجالات. نركز على مجال ريادة الأعمال والثقافة المالية وكذلك الجاهزية لسوق العمل.
0: جميل, يعني خلينا نقول 20 عام اليوم من هذا الإنجازات وأيضا المبادرات اللي اليوم تتسعون فيها من أجل تطوير الشباب وقدراتهم, فيعطيكم ألف عافية لهذا الجهد الطيبة. وأيضا مثل ما ذكرتي دعوة للجميع أنهم يحضروا بكرة حفل السيرموني اللي التتويج 20 عام في إنجاز عمان. جميلة
1: فعلا, كذا أتوقع يعني بتكون فعاليات جميلة ويتعرفون حتى اللي ما يعرف عن إنجاز عمان, هذه فرصة أن اليوم يتعرف من خلال هذه المناسبة أنكم كملت اليوم 20 سنة, فزين فرصة طيبة. أنا ودي أعرف اليوم عن إنجاز عمان, اليوم أنا كشخص ما سمعت عن إنجاز عمان, ما أعرف ولا شيء عن إنجاز عمان, أو حتى أسمع عن إنجاز عمان أسمع لكن ما أعرف شو اللي يستقدمه اليوم. هل اللي تقدمه فقط للطلاب, الأشخاص طلاب الجامعات, طلاب المدارس, الخريجين, الباحثين عن عمل, العاملين, منو بالضبط؟
2: جميل جميل جدا. مثل ما ذكرت نحن في المؤسسة نركز على 3 مجالات أو 3 main pillars اللي هي الانتربرنورشيب, ريادة الأعمال, الفاينانشال لتريسي أذرا, وأيضا الورك ريدنس اللي هي الجاهزية لسوق العمل. برامجنا تركز على تأسيس وتمكين الشباب, فنحن ندخل للمدارس في مختلف المراحل العمرية من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية كذلك, وأيضا طلاب الجامعات, طلاب الكليات, وكذلك عندنا الباحثين عن عمل, وممكن أن نقدم برامج أيضا للعاملين لأن هدفنا أن نصقل مهارات الشباب بحيث يدخلوا السوق العماني بروح تنافسية عالية وجودة مهارات عالية كذلك, وما يركز فقط مجالاتنا وبرامجنا على الشباب, دخلنا أيضا للشباب في ذوي الإعاقة كذلك والمجالات الثانية كذلك.
0: جميل, يعطيكم ألف عافية. أكيد اليوم هناك شركة طلابية خلينا نقول أو مشروع معين وغير مسار من هؤلاء الشباب, أنتوا في الميدان موجودين ولامستوا هذا الأثر, فأبي أعرف تدخليني معك في الميدان, إيش اللي تلامسونه من الشباب, إيش اللي شفتيه من أثر وتغير؟
2: ممتاز. سؤال عجبني حقيقة، لأن نحن دائما لما نتكلم عن إنجاز دائما نرفقها بالأثر ونقول تصنع الأثر، يمتد الأثر، الأثر الممتد. فهذا الأثر هو ما مجرد مصطلح نحن نحس فيه ونحن نعيش مع الشباب في البرامج اللي ننفذها، ونحن قريبين منهم ونحس بطاقاتهم وشغفهم. فاليوم الشباب يعني نشوف تطور كبير في التفكير الريادي. ريادة الأعمال ما صارت فقط مجرد مصطلحات، لا، صرنا نشوف الشباب إنه يسعوا يصنعوا الفرصة لهم ما ينتظروها. يعني يمكن المسار التقليدي للشباب قبل إنه نحن ندخل مرحلة الثانوية نشد حيلنا نحصل على درجات، وبعدين نلتحق في المؤسسة التعليمية ندخل التخصص، بعدها نتخرج وننتظر الوظيفة اللي تناسبنا. اليوم الشباب قادرين إنهم يصنعوا الفرصة لهم ولغيرهم، وهذا هو الجميل، إن ريادة الأعمال ما فقط لعمر معين ولسن معين، نحن صرنا نشوفها حتى في طلاب المرحلة الابتدائية، طلاب المرحلة المتوسطة قادرين إنهم يبنوا شركة، يفهموا هيكلة الشركة كامل، يعرفوا كيف يتجاوزوا هذه التحديات. وهذا أيضا من البرامج اللي تسعى نتقدمها إنجاز عمان وتأسس فيها طلاب المدارس.
1: جميل جدا. حتى أنا يعني احيانا استغرب من بعض الطلاب، ما اتفاجئ، خلينا نقول ما استغرب، يعني انا اشوفهم في الحياه الواقعيه كذا اشخاص اعتبرهم عاديين، خلينا نكون صريحين، لكن فجاه اشوف في انجاز عمان والله ويا شركه وافكار جميله،
3: انه هو سي او ترى
1: خارق، يعني كذا افكار جميله صراحه ويبدعون فيها، حتى لو انهم ما وصلوا مراحل بعيده لهم فعلا مقدمين فكره جميله. اليوم انتم كيف يعني تتعاملون كذا مع طالب حتى في البداية يكون هو متردد، ما عنده هذيك الثقة بالنفس، لين اليوم يوصل أنه يكون شركة ويطلع قدام الجمهور ويتكلم عنها حتى أنه يكمل بعدين عليها؟
2: أكيد. نحن دائما نوجه لهم نصيحة أنه ما بيجي يوم وبتكون واثق من نفسك 100%، ما تقدر تدخل وأنت عندك كل الكماليات وكل القدرات. لا، هو اسمها برنامج ومسابقة، يعني أنت تدخل في البرنامج أساس تحصل على المادة التعليمية، وتدخل في المسابقة أيضا أساس أنك تتنافس مع باقي الشركات. فالثقة بالنفس، مهارات تحدث أمام الجمهور، أنك

0: هذه هي ريادة الأعمال, وهذه التجربة اللي بتعلمك بتقويك وبتكتشف, وبتضطر يعني انك تشتغل مع جروب في النهاية. لكن شباب, رجعك بالزمن ل 2006 ومع اللي أسسوا إنجاز عمان, بتسألينهم عن مستقبل الشباب العماني, هل تتوقع الإجابة بتكون مثل ما توقعوها اليوم, إنجازاتكم ومبادراتكم حاليا؟
1: أتوقع أن كان ولا زال مستقبل الشباب العماني واعد, ولله الحمد. نحن في الميدان نفس ما ذكرت نشتغل عن قرب مع الشباب, مع الأطفال, ونشوف كيف طاقتهم عالية, نشوف الشغف, نشوف الطموح, ونفتخر فيه للأمانة. يعني الأفكار اللي نسمعها من الصغار من الكبار أفكار جدا رهيبة, ودائما يقولوا أن يعني اللي يولد الفكرة هو الحاجة, فهم مطلعين على الحاجات اللي موجودة في السوق, مطلعين على المشاكل اللي احنا نحتاج نحلها في مجتمعنا. فولله الحمد كل الأفكار اللي توصلنا أساسا تخدم السوق العماني وتدعم كذلك رؤية عمان 2040. لكن السؤال اللي دائما يطرح نفسه, نحن إيش نقدم لهذا الشاب الشغوف؟ نحن في المقابل كيف ممكن نستغل هذه الطاقة؟ فلو تلاحظي معي أماني, دائما لما تعطي الشاب العماني مساحة أن يبدع فيها, بالعكس دائما يعني يستخدم هذه الثقة عشان يقدر يبيض وجهه, عشان يقدر يقدم شيء فعلا يكون فخور فيه ويكون وطنه فخور فيه كذلك. فنحن في إنجاز عمان أبدا ما نتردد أن نعطيهم مثل هذه الفرص, بل نصنع لهم البرامج اللي هم فعلا في حاجة لها.
2: جميل جدا. إنزين اليوم يعني أنت تشوفين الطلاب وتشوفين مشاركاتهم, شو أكثر شيء فاجئك اليوم في الطلاب, خلنا نقول خلال هذه السنوات أو خلال السنوات الأخيرة, شو اللي فاجئك اليوم في الطلاب؟ أكيد الوضع ما كان اليوم ما نفس أول أو قبل كم سنة, أكيد في اليوم تغير في الأفكار كذا, تحسين مبدعين أكثر. أكيد. شو تحسين الشيء اللي فاجئك أكثر فيهم؟
1: جميل. أتوقع من أكثر الأشياء اللي فاجأتني يعني هو استخدامهم للتقنيات الجديدة. يعني تحصل كل فكرة مواكبة للتقانة والحداثة اللي موجودة, تحصلها أما تدعم AI, تحصل تصاميهم بAI, تحصل أن يعني حتى الطريقة اللي يشكلوا فيها مثل البروتوتايب مالهم داعم للAI. فدائما ملمين بالتطورات اللي موجودة معنا. كذلك الكرياتيفيتي, يعني كرياتيف بشكل كبير, مستحيل يروحوا للجانب التقليدي أبدا, دائما يسعوا أن يشوفوا الأشياء الجديدة. وأتوقع بعد شخصياتهم, يعني تحسهم دائما لاود, يحبوا يتكلموا سوشيال, يعني الأشخاص اللي هادين ويخافوا ومليئين بالشكوك, خلال هذه البرامج لما يشاركوا معانا نحس بتغير جذر كبير فيهم. يعني قادرين إنه يتحدثوا بكل طلاقة, مؤمنين بنفسهم, تحسهم يتكلموا عن أفكارهم كأنهم يتكلموا عن هويتهم, فهذا الشيء بالأمانة جدا فخورين فيه.
0: طلاب المدارس أو الفئات العمرية الصغيرة, هل أنتوا تستقطبونهم يعني تروحوا لهم للمدارس, ولا هم اللي يوكم وين من المقر تبعكم شفاء؟
1: نحن طبعا ندخل المدارس عن طريق وزارة التعليم, فبين تعاون الله الحمد مع وزارة التعليم دائما نقوم بتوعيات وبرامج توعوية للمشرفين, مشرفين التوجيه المهني, وهم بدورهم ينقلوا هذه المعرفة وهذه البرامج لطلابهم, وبعد ذلك ندخل المدارس. نقدر أيضا نحن نقدم برامج توعوية ويدخلوا معنا الطلاب في البرامج, ونقوم بعمليات أو مراحل تصفية لهم.
0: حلو. طيب أبعرف اليوم عقلية رائد الأعمال كيف, إيش هي هذه العقلية؟
1: عقلية
0: من وجهة نظرك.
1: عقلية رائد الأعمال أقدر أقول إنه شخص يحب يعني likes to take the risk, دائما يحب إنه يأخذ المخاطر. أيوة, ما يأخذ لا يعني كأنها رد نهائي, بالعكس يحب إنه يعني يكون out of the box, دائما يكون creative. لو أنت تقول له إن هذا الشيء ما يصير, لا بيروح وبيثبت لك إنه فعلا هذا الشيء يصير. أيضا عقلية رائد الأعمال شخص يعرف يقنعك بفكرته, لأنه هو درس السوق وعرف احتياج السوق لمثل هذه الأفكار, وقدر أنه يطلع فكرة يحتاجها السوق ويحتاجها العميل عشان يقدر بعدين أنه يبيعها. فتحصله ملم مثقف, يعرف يقنعك, وشاطر في السيلز أيضا.
0: رهيب.
2: جميل. واليوم في إنجاز عمان نسمع كثير عن الشركة اللي هم يقدمونها, واللي من خلالها أنتوا تسمحون للطلاب أنهم يخوضون تجربة أنهم يأسسون شركة. اليوم أنتوا تسعون أن الطالب بس يأسس الشركة أو أنه يخوض تجربة كاملة من خلال تأسيس الشركة وريادة الأعمال.

0: جميل. طبعا برنامج مسابقة الشركة هذا يمتد لمدة زمنية طويلة من سبتمبر لسبتمبر تقريبا سنة كاملة. فخلال هذه المدة الزمنية نحن ننتقل من مراحل مختلفة، عندنا مرحلة التسجيل، بعدها مرحلة التوعية، فهم يحصلوا على برامج توعوية، يفهموا البرنامج أكثر، يفهموا مسار البرنامج، وبعدها يحصلوا على ورش في مجالات مختلفة، عندنا مجال المالية، التسويق، إدارة المشاريع وإلى آخره، وبعدين يدخلوا معانا البرنامج بأفكارهم، يقدروا يحصلوا ورش أيضا على أساس يتأكدوا أن هذه الفكرة فعلا قابلة للتطبيق، وبعدها يمروا بمراحل تقييم مختلفة. طبعا كل مرحلة تقييم تختلف متطلباتها، وبعدين يوصلوا معانا للمرحلة النهائية. قبل المرحلة النهائية يكون في معرض يستعرضوا فيه أفكارهم عن طريق بوثات، فيمر عليهم كافة المجتمع، من المستثمرين، من مختصين، من يعني موظفين في المؤسسات الحكومية، فممكن يحصلوا أساسا على فرص دعم، فرص تمويل، فرص شراكة، وبعدها مثل ما قلت ينتقلوا للمرحلة النهائية واللي هي تتنافسوا على 3 مراكز رئيسية، وبكرة بإذن الله بيكون ختام هذا البرنامج وتتويج 3 الفائزين من مسار المدارس وكذلك مسار الجامعات.
1: نتمنى لهم كل التوفيق يا رب. وأعتقد الحين هم مشاعرهم ملخبطة، بس أنت تكلمتي عن الدعم والتتويج والربح، بس أيضا في جانب آخر من ريادة الأعمال هو الخسارة، اختلاف الآراء، ضغط الوقت، المنافسة. فبرأيك اليوم كيف أيضا أنت تحطوا هذول الطلاب في مثل هذه المواقف، وأي هذه التحديات ممكن تعلم الطالب أكثر؟
0: ممتاز. أتوقع كل هذه التحديات هي فرصة للطالب أنه يتعلم، يعني مجال ريادة الأعمال بحر ممكن يعني تمر فيه بمختلف التحديات، الخسارة، أن الدخلي، وأساساً تكتشفي أن العميل ما محتاج مثل هذه الفكرة، أو ممكن يكون محتاجينها بس ما بالطريقة نفسها، فما بتحققي الهدف اللي أنت حاطتنا في بالش من المبيعات. ممكن أيضاً الفريق بنفسه يشكل إشكالية. فمن الأشياء اللي عايشناها مع الشباب أقدر أقول أن اختلاف آراء الفريق لربما تشكل يعني عائق في البداية، بحكم أن يعني هذا النوع من الشراكة في ريادة الأعمال مختلف، فلربما هم ما تعودوا يشتغلوا مع بعضهم البعض في مثل هذه المشاريع، لكن مثل هذه المهارات يحتاجوا أن يتعلموها، لأن اليوم أنت بتتعلمها في مسابقة بس بتطبقها بعدين ممكن في السلم الوظيفي، بعدين فيما بعد الوظيفة كذلك. فأنت لازم تعرف كيف تتقبل رأي الشخص الآخر، وتعرف كيف توصل لي يعني نقطة الحل الوسط أو الحل اللي يناسب كافة الفريق.
1: كن دبلوماسي يعني.
2: فعلا.
0: بالضبط.
2: فعلا يعني أكيد هو الاختلاف موجود، وأكيد موضوع الربح والخسارة هذا موجود. اليوم أنت في مسار أنك تبني شركة، وأكيد بتحفها يعني كذا مجموعة من الصعوبات. ما أدري هل مر عليك كذا يعني فكرة لشركة أو حتى شركة بدأت وياكم يعني فاجأتكم في هذا الجانب؟ يعني أكيد في البداية حسيتوا لا هذه الشركة فكرتها عادية، حتى يعني لو كانت فكرتها جميلة لكن كذا الفريق ما كان يعني مترابط أو ممكن يقدم، لكن في النهاية قدموا فكرة جميلة وشركة فعلا تسمى شركة.
0: الأمانة ذكرتني بكثير شركات، يعني مروا في بالي كثير شركات ما شاء الله من كثر يعني الأشخاص اللي عايشناهم. وأقدر أقول لك أن في أشخاص أساساً دخلوا معنا هذه البرنامج بالصدفة، يعني تحصل أصدقائهم دخلوا وحبوا أن يشجعوهم ويدخلوهم معاهم. ففي شركات كثير بدوا ما كانوا مؤمنين بفكرتهم، بعدين لاحظوا من خلال البرنامج أن هم جالسين يجتازوا كل مرحلة، فهم فعلاً عندهم عقلية رائد الأعمال وعندهم يعني الإمكانيات اللي ممكن تتوصلهم للمراحل النهائية. ولله الحمد يعني وجودهم في هذا البرنامج بالعكس بدل لا يكون يعني مصدر ضعف وشكلهم، لا كان مصدر يقين ان فكرتهم قوية وتستحق انها تكون من الشركات اللي تنافس الشركات المتأهلة، واليوم موجودين معانا الحمد لله من ضمن الشركات اللي تأهلت للمرحلة النهائية. وحب اقول لك ان المشاركين عندنا هذه السنة تجاوزوا 3000 مشارك، اكثر من 3000 مشارك من طلاب المدارس والجامعات، وهذا ان دل فيدل على ان كل الطلاب الطلاب ما شاء الله متجهين لريادة الأعمال وحابين أصلا يعرفوا وش الشعور خلف برنامج ومسابقة الشركة، وش الشعور أنك أنت تكون يعني على خشبة المسرح وعلى وشك أنك تتوج بأفضل شركة طلابية.
1: وايد حلو. بس أسألك بشكل شخصي شفاء اليوم، إيش الفكرة اللي أبهرتك؟ مشروع ما تنسينا ما يغيب عن بالك، يعني كان بالنسبة لك إبهار، حاولي تتذكري.
0: أحس صعب أني أنا أقول فكرة معينة، في أفكار كثيرة، يعني يمكن بذكر أحد من الأفكار الطلاب المدارس بحكم أن عايشتهم أكثر. يعني في فكرة أن واحدة من الشركات تستخدم سعف النخيل بحيث أن تطلع منه ألياف معينة وتحوله لفيلمنت تستخدمها في 3D printing. فبالنسبة لي الفكرة جدا إبداعية، واللي حلو في هذا الفريق أنه ما فقط يعني حصلوا فكرة مستدامة، لا هم حصلوها وحصلوا مصنع ممكن أن ينفذ لهم إياها، وقعوا اتفاقيات واليوم هم معنا. هم في المرحلة تقريبا ثانوية صف 11 تقريبا، يعني بدوا في الفكرة وهم كانوا في الصف العاشر.
1: هذه العقليات اللي نحتاجها فعلاً. ويحتاج سوق العمل اليوم أنك فعلاً. حاطط الفكرة وعارف كيف تنفذها بعد
2: فعلاً. وهذا يقودنا للسؤال اليوم، هل فعلا في شركات اليوم طلعت من عندكم أو كملت نفس ما ذكرتي؟ خلاص أنا في نص الإجابة وصلت، لأن في شركات ما شاء الله عاد هم في الثانوية وقعوا اتفاقيات. هل فعلا في شركات اليوم كملت مشوارها واستمرت، ونشوفها اليوم شركات يعني شالة نفسها بنفسها ومكملة؟
0: الحمد لله رب العالمين. شركاتنا الطلابية ما تنتهي رحلتها فقط منصة التتويج، لا، نحن نشوف منصة التتويج ولقب الفوز هو بداية لهم. فعلى حسب الإحصائيات أكثر من 150 شركة تخرجت من هذا البرنامج واليوم موجودة في السوق العماني، شركة قائمة كامل بهيكلها، والبرنامج قدر يصنع أكثر من 1000 فرصة وظيفية. فنحن بالنسبة لنا رسمنا لهم المسار وعطيناهم الفرصة أن يدخلوا، وهم بفضل قدراتهم وبحثهم والدعم اللي حصلوا قدروا أنهم يكملوا.
2: جميل جميل فعلا. وأتوقع في حتى أنا تذكرتي باتر بيكون في يعني تتويج المركز الأول والثاني والثالث
0: بالضبط،
2: وفي أكيد جوائز مالية. أنا كذا الفضول، الأول كم بياها، الثاني الثالث كم؟
0: هو يختلف من الجامعات ويختلف من المدارس، ما أريد أذكر أرقام غلط بس يكون في الآلاف. أيوة الجامعات وللمدارس، الجامعات في 4 جوائز، أول جائزة أفضل شركة طلابية، وبعدها عندنا اللي هو أفضل منتج مبتكر وأفضل منتج مستدام وأيضا أفضل عرض مرئي، والمدارس عندهم جوائز مشابهة أيضا. اللي حلو إن المركز الحاصل على أفضل شركة طلابية ينتقل من يعني المنافسة على المستوى الوطني ويروح على المستوى الإقليمي، فهم ينافسوا على مستوى الوطن العربي. نفس ما خبرتكم إنجاز موجودة في كل الدول، فهم يروحوا في مقر معين ودولة معينة، وهذه السنة بيكونوا في مصر إن شاء الله ينافسوا على لقب أفضل شركة طلابية على مستوى الوطن العربي.
1: جميل. طيب هنا في عمان، ولما تقيمون الشركات أبعرف أي المعايير تستخدمون أو إيش اللي قاعدين تشوفونه، قوة الفكرة أو قدرة الفريق؟
0: ممتاز. نحن في التقييم ما نقيم الشركة نفسها، نحن نقيم تجربة الشركة خلال البرنامج بشكل متكامل. فنحن يهمنا أن الشركة داخلة وفعلا تخدم احتياج السوق، فيكون الفريق عارف حاجة السوق لهذه الفكرة أو لهذا المنتج، أيضا يكون فاهم وش الميزات اللي عندهم، وش القيمة المضافة في هذا المنتج، ويكون فاهم الجانب المالي وعارف المنافسين، أو عارف لو ظهر منافس ثاني بكرة لا كيف هو ممكن أنه يتصرف.
2: جميل. يعني أنتوا تختارون كل سنة عدد معين ولا عادي عندكم العدد مفتوح؟
0: الأعداد عندنا مفتوحة في البداية للمشاركة، لكن بعدين يدخلوا لي تصفية، يعني الأعداد تصير محدودة بعدين. وأيضا المراكز اللي تتأهل تكون محدودة كذلك.
2: جميل جدا. يعني أتوقع كذا حماس،
1: وايد حماس. في جانب آخر، يعني في مرة قابلت واحدة من البنات هي أيضا فائزة بإحدى الجوائز عندها شركة طلابية، بس تقول للأسف أن هذه الشركة على ورق، يعني ما قدرنا ننفذها. يمكن بعد في ناس عندهم هذه التجارب المشابهة، وين الإشكالية تكون في صاحب الفكرة أم أنه المجتمع اللي حوله مثلا ما هيأ له البيئة اللي جعل هذا المشروع واقع؟
0: أنا أتوقع أن يمكن ما حصلوا أساسا يعني المنصة اللي قدروا من خلالها يطبقوا هذه الفكرة، أو يمكن إيمان الفريق نفسه بهذه الفكرة ما بهذيك القوة. يعني ممكن تحصلي صاحب الفكرة نفسها مؤمن فيها، بس الفريق ما يتفق على احتياج السوق مثلا لمثل هذه الأفكار، فما قدروا أن يكملوا فيه. لكن نصيحتي لهم أن ما يوقفوا، لأن الفكرة اللي على الورق ممكن بكرة تكون موجودة في السوق وفعلا لها مقر خاص فيها.
1: طيب اليوم الشركات اللي أنتوا تدعمونها وتفوز وتتوج معكم، إيش هو بعد التتويج؟ إيش تكون الرحلة؟ هل تتابعون معاهم أم أنه يلا انطلقوا بأنفسكم؟
0: نحن بالنسبة لنا في إنجاز عمان نصنع لهم مسار. ففي بداية البرنامج هم يدخلوا كشباب عندهم حماس، عندهم طاقات إبداعية وعندهم روح الريادة، فنحن نعطيهم الأدوات اللي يحتاجوها بحيث تأهلهم كرائد عمل. فنمكنهم من خلال هذا البرنامج خلال هذه السنة الأكاديمية بأكملها، وبعدها يقدروا يوظفوا كل هذه المواد التعليمية بحيث يطلقوا العنان لأنفسهم فيما بعد البرنامج. كذلك في شركات كثيرة تحصل على فرص دعم، ومن خلال هذه الفرص الدعم يقدروا أنهم يكملوا في السوق. وأنا أقول أن استمرار الشركة أساسا يعني ما فقط بوجودها في السوق، لا، ممكن يكون بقدرتهم أن يكملوا بأفكار ثانية. فطول ما أن المهارات موجودة عندهم هذا هو أهم شيء.
2: جميل. يعني أنتوا اليوم لما شركة تتأهل يعني بتكون الفترة القادمة في مصر للشركة الفائزة
0: بالضبط،
2: فأنتوا تتابعون أتوقع الشركة، مستمرين أنتكم تتابعون
0: معهم. أيوة،
2: متكفلين معهم مثلا بأمورهم وكذا، واصلين هناك دبرون كل حياتهم على قولتهم،
0: ندبر كل شيء يخصهم وهم موجودين في يعني المرحلة الإقليمية أو في المسابقة الإقليمية. وخلال المسابقة الإقليمية أساسا مسابقة يعني ما تكون يوم واحد، هو يكون برنامج تعليمي يعني يكملوا فيه، يدخلوا برامج تعليمية مع شركات عالمية، يقدموا لهم برامج في الماركتينج، برامج في السيلز، حتى يعلموهم أشياء على الديزايننج، ويدخلوا في هيكاثونز بحيث أن يقدروا يهيئوهم للي هو التقييم النهائي أو المنافسة النهائية.
2: وهل في فريق عماني مثلا في يوم الأيام وصل كذا مراحل متقدمة في هذه؟
0: أكيد أكيد، في عندنا حصلنا على لقب أفضل شركة طلابية ثلاث مرات على مستوى الوطن العربي والله الحمد في مسار الجامعات. وفي عندنا سنة من السنوات أحد من شركات المدارس وصلت لمستوى الوطن العربي وبعدين وصلت لمستوى العالم.
1: جميل. أبي أعرف طبيعة هذه المشاريع، هل تحضرك شفاء؟
0: للأمانة ما صارت لي الفرصة أني أحضر في المرحلة الإقليمية أو المسابقة الإقليمية، لكن إن شاء الله في السنوات القادمة.
1: وهذه السنة
0: معاهم
1: قلتي لي أربعة شركات مشاركة ولا هي أربع جوائز؟
0: هذه السنة بيكون في أربع جوائز للجامعات وثلاث جوائز للمدارس.
1: وكم شخص مشارك أو شركة طلابية؟
0: في عندنا من بداية البرنامج أكثر من 3000 شخص مشارك في البرنامج.
1: واليوم من اللي يتنافس؟
0: واليوم عندنا 15 شركة في الجامعات وسبع شركات في المدارس.
1: كل التوفيق لهم يا رب، ونتمنى لهم إن شاء الله نهاية تكون شركات اليوم صغيرة وبكرة كبيرة، وأنهم ينافسون إقليميا وأيضا عالميا. إحنا رح نكمل الحوار معك أكيد شفاء بنت هلال المعمارية، وهي وهي منسقة مشاريع في إنجاز عمان. بنتعرف أكيد على المواقف اللي هي عايشتها مع الطلاب، بنعرف اليوم التحديات اللي يواجهونها الطلاب في الشركات الطلابية، وأيضا ما بعد التتويج هل تنتهي الرحلة أم تبدأ، ولكن بعد هذا الفاصل.
3: هلا كفي على هلا اف ام.
4: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
5: استقبل العام الدراسي الجديد براحة بال وثقة. خطط للرسوم المدرسية لأبنائك مع قرض شهادة من بنك مسقط بفائدة 3.57% و5 ومدة سداد 12 شهرا. يسري العرض لغاية 30 من أكتوبر 2026. لمعرفة المزيد ارسل LOAN إلى 90090. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
4: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
6: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
7: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
6: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
7: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
6: فلنعرفها للعالم.
7: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
8: شارك أكثر واحصل على المزيد مع بنك مسقط، مع أصالة للأعمال المصرفية المميزة والجوهر للأعمال المصرفية الحصرية. ادعوا أفراد عائلتك وأصدقائك واستمتعوا معا بنقاط مكافآت حصرية. شارك أكثر واحصل على المزيد. ابدأ اليوم. تطبق الشروط والأحكام. تفضل بزيارة موقعنا www.bankmuscat.om.
9: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
10: مع بداية عام دراسي جديد اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجانا. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل، والأجمل يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.
11: بلاغ عاجل
12: صادر عن إذاعة هلا اف ام.
11: تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء يمنع منعا باتا التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
13: هو يسمح بي
14: الصوت الهمك،
13: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية خليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 مساء على هلا أف أم. هلا كافيه.

0: يا اهلا وسهلا مستمعينا، مكملين ويا ضيفتنا شفاء بنت هلال المقباليه، منسقة مشاريع في مؤسسة انجاز عمان. مكملين الحديث وكذا، نحن يعني بغينا منها سوالف كذا من مشاركات الطلاب وشركاتهم الطلابيه، وما ادري كذا من مشاركات الطلاب اكيد في مواقف كذا يعني مع لحظات التتويج خلال السنه، يعني سنه مش شوي، فاكيد خلال هالسنة هذه في كذا مواقف مرت عليك، نبغي من المواقف اللي مرت.
1: أتوقع هذا البات اللي الناس تحب تسمعه، لأن أنت فعلا تعيش معاهم سنة كاملة، فتشوفهم هم يكبروا وهم يتطوروا، وبعدين في آخر لحظة كذا تعرف وش كان يعني مصدر الشغف، وش كان الداعم الأساسي، الدرايف الأساسي اللي خلاهم يكملوا إلى النهاية. وانت تسألني تذكرت واحد من المواقف صار السنة الماضية، الشخص اللي حصل على أفضل شركة طلابية، لقب أفضل شركة طلابية، الرئيس التنفيذي للشركة، أول ما تم الإعلان يعني عن حصولهم على الجائزة، أول شيء سواه راح يتصل في والدته، يعني راح خذ له زاوية ويتصل في أمه يبشرها إنه حصلوا على المركز الأول. فنحن كلنا كنا مجتمعين وتعرف ننتظر في هذه اللحظة ان شركة تظهر على الستيج، وكلنا ندور على السي اي او للشركة، وهو مسكين رايح يبشر امه. فهنا تعرف من الظهر والسند خلف كل شخص وصل لهذه المرحلة، والأمانة يعني مشاعر جدا جميلة نحن نعيشها في مثل هذه اللحظات.
2: جميل، وراء كل رجل عظيم
1: امرأة عظيمة.
2: فيعطيهم ألف عافية، واني بعرف طبيعة المشاريع اللي مشاركة الحين واللي قاعدة تنافس أيضا هذه السنة شفاء.
1: عندنا مشاريع في مختلف المجالات، عندنا مشاريع في مجال الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا، الزراعة، مجالات تقنية المعلومات، فهم متفرعين في كل المجالات. في مجالات ما مسموح لهم أن يدخلوا فيها في برنامج ومسابقة الشركة، مثل مجال الأسلحة، الأدوية، مستحضرات التجميل، وأي منتج يوضع على البشرة مثلا أو يدخل للجسم، بحكم أنه يحتاج يعني الكثير من المختبرات. أيوة، يحتاج أن تفحصي تتأكدي أن هذا المنتج يعني صالح، خالي من أي مواد كيميائية تكون مضرة، فإحنا نتجنب هذا الشيء، وهم ما شاء الله يبدعوا في المجالات الثانية.
2: حلو، إنزين بنعرف، إحنا شفنا لحظات التتويج والفرح، لحظات الإخفاق واليأس اللي مروا فيها هؤلاء الطلاب كيف تتعاملوا معها، والتحديات، الصعوبات، التعب.
1: لحظات التعب للأمانة يعني ربما نشوفها أكثر من لحظات الفرح، لأن النهاية يعني يوم واحد، الفرح يوم واحد، التعب بنشوفه على مراحل مختلفة. من المواقف اللي أذكرها في معرض الشركات الطلابية اللي بالعادة نسوي خلال شهر رمضان، يجوا الشركات ما شاء الله عليهم من بعد الفطور ويسهروا طول وقت الليل، هم يركبوا بوثاتهم، يعني يجوا من مختلف محافظات السلطنة طبعا، لأن المشاركة مفتوحة لكل كافة أنحاء السلطنة. فيجيك اللي يعني متعني من شناص وقايب الخشب معاه في السيارة، واللي قايبنك من البريمي، واللي مسافر من ضفار بس مطرش مثلا شاحنة تجيب الأغراض ماله، وكلهم يتجمعوا ويسولفوا ويسهروا وهم يركبوا البوثات مالهم، وطلابنا الله يهديهم يعني من الحماس ينسوا يأكلوا. فكثير صارت مواقف إن وقت التقييم يتعبوا، ينزل عندهم الضغط، يجيهم ضيق تنفس، أحيان من التوتر بعد يصير هالشيء، فصارت مواقف اضطرينا نسعف أكثر من طالب بسبب هذه الأشياء. لكن في النهاية نشوف الجهود، أثر هذا الجهد، وطبعا ما المفروض يهم لصحتهم
2: أكيد، والله ما يضيع تعب أحد يعني أكيد. الله يوفقهم يا رب كلهم، ونشوفهم رؤساء تنفيذيين، أقدع رؤساء تنفيذيين في العالم
0: أكيد. ودنا نشوف هذه الشركات أماني دائما يعني مكملة حتى مشوارها، سواء اللي تتوج وتحصل يعني أحد الجوائز ثلاثة، أو حتى يعني ما حالفها الحظ أنها تكمل اليوم. هذه فكرة الشركة، يمكن أنها يعني تكون تساهم في جانب معين، ويمكن اليوم توقع اتفاقيات مع يعني شركات تدعمها وتكمل. فنحن أكيد نوجه لهم هذه الرسالة أنهم أنتم كملوا. إنزين باجر، يعني أتوقع التتويج بيكون، يعني أبغي أعرف كذا طبيعة الشركات المشاركة اللي واصلة خلينا نقول المرحلة النهائية، يعني شو الشركات اللي مركزة على أي جانب؟ يعني مثلا الطاقة النظيفة أو شو بالضبط؟
1: ممتاز. نفس ما ذكرت لكم في عندنا 7 شركات في المدارس، 15 شركة من الجامعات. شركات يعني تركز على مجالات مختلفة، عندك عندك مجال الطاقة المتجددة، عندك مجال أيضا السياحة، في مثلا عندنا شركات عملت منصات تدعم مجال السياحة، في شركات في مجال الوقود النفط والغاز، في شركات مثلا في مجال الصناعة، في مجال الكهرباء. فالأفكار للأمانة متنوعة والمنافسة جدا جدا عالية.
2: الأفكار موجودة وجميلة والمنافسة أيضا عالية، بس هنا تحدي شفاء، كيف أحول هذه الفكرة أو هذه الشركة من شركة فائزة إلى مشروع مستدام؟ برأيك كيف ممكن؟
1: ممتاز. كيف تحول الفكرة تبعك لمشروع مستدام؟ أنت أساسا لازم تعرف على مصدر الطاقة اللي أنت قاعد تستخدمها في هذا المشروع، فلازم دائما تلقى للمختصين في هذا المجال، تسمع منهم وتعرف وش الأشياء الصح اللي تقدر تستخدمها بالكوست اللي أنت تقدر تبدأ فيه في البداية.
2: جميل. أهم شيء أنه هذه الفكرة مهما صارت من تحديات، حتى لو حطيتوها on hold كذا الفترة، لا ارجعوا لها وكملوا هذه الفكرة، استمروا. قبل الفترة كنت مستضيفة أيضا بنت مشاركة في كشركة طلابية من البوثات، تقول تعلمت وايد، مدري كانوا 7 أشخاص صاروا 3 الحين، فكل ما لا ينقص، بس هي لا زالت مؤمنة جدا بالفكرة ولا زالت متمسكة فيها أيضا. واليوم منتجها نشوفها في الأسواق، اللي هو تنظيف النظارات مثل الشمع، يساهم الأشخاص اللي لبسوا نظارة لما يطلعوا برا تصير في رطوبة،
1: أيوة،
2: تتغطى، فهذا المنتج يشيل هذه الرطوبة، وجات عن حاجة لأنها هي تلبس نظارة.
0: صحيح. يعني مثل هذه الشركات تساهم يعني أنها تساعدنا في أشياء نحن نشوفها بسيطة لكن هي حلت مشكلة كبيرة. إنزين اليوم يعني لو خلنا نقول أن احنا ذكرنا في البداية يعني إنجاز عمان قبل 20 سنة كيف كان الوضع، اليوم يعني لو نسألت إن شاء الله بعد عمر طويل بعد 20 سنة كيف تحسين بيكون إنجاز عمان وشباب المشاركين فيها، الفكر، الأفكار، الشركات، كيف تحسين؟
1: ممتاز. ونحن نحتفل بال20 عام ونحتفل بالأثر اللي خليناه في قلوب كل شاب عماني شارك معانا وسمع عنا. قدرنا ولله الحمد نحقق أكثر من 500,000 مستفيد، 500,000 تقريبا الأشخاص اللي وصلنا لهم واستفادوا من خلال برامجنا. ففي المستقبل نطمح أن نحن نوصل لأشخاص أكثر ونمتد أكثر ونتعمق أكثر. إنجاز عمان ما تركز فقط على يعني مركز السلطنة، نحن يعني برامجنا توصل لكل أنحاء السلطنة من الشمال إلى الجنوب، من الداخل للساحل. حملاتنا تشمل طلاب المدارس، طلاب الجامعات، فنحن عندنا نية وعندنا خطة إن شاء الله أن نوصل لكل شخص ممكن يستفيد من برامجنا، سواء كان بحث عن عمل موجود في البيت، بحث عن عمل على رأس التدريب، بحث عن عمل موجود في المستشفى، بحث عن عمل موجود في أي مكان. نحن عندنا النية أن نكون قادرين أن نوصل لهم، وما تقتصر برامجنا على الطلاب اللي موجودين في المؤسسات التعليمية.
2: رهيب جدا. أنتوا اليوم الجنود اللي خلف الكواليس تبكرون الشباب اليوم، يخلونهم يبنون حجر أساس صلب اليوم لبدء مشروع ينافس محليا إقليميا وحتى عالميا. بختم معك شفاء، وسؤالي بيكون بعد اللي عايشتي وشفتي من طموحات اليوم من أفكار محققة أيضا على أرض الواقع، إيش أكثر شيء خليك متفائلة بشأن مستقبل الشباب العماني؟
1: جميل جدا. للأمانة أكثر شيء يعني يخليني أشوف مستقبل واعد عند الشباب هو إيمانهم بأنفسهم، إيمانهم إنهم مختلفين، إيمانهم إنهم متميزين، إيمانهم بالموارد اللي موجودة عندهم، إن من الموارد اللي موجودة عندك أنت تقدر تصنع شيء وتخلق فرصة أو تستغل فرصة جاتك، فهذا بحد ذاته كفيل إنه يصنع لك مستقبل أفضل. ودائما كن مؤمن بنفسك حتى لو كان عندك شكوك، في النهاية يقول لك يحتاج أنك تدخل الغرفة اللي أنت مرتبك منها أو خايف منها، ويحتاج أنك تكلم الشخص اللي تحس أنه ما واثق من وجودك حوله. فلما تسوي هالشي وتكسر هالخوف، تكسر حاجز الخوف عندك وتطلع شوية من مساحة الراحة، هنا يبدأ الإبداع وشاب العماني دائما مبدع ولله الحمد.
2: يا سلام عليك يا شفاء، انت ايضا مبدعه، يعطيك الف عافيه على رسالتك الطيبه لكل اللي يسمعونا في هذا الاثناء. اهم شيء طلعوا من منطقه الراحه، لان هذه فتره الحصاد والنمو والاخطاء ايضا والنجاحات في ذات الوقت.
0: اكيد اماني، ونحن نتمنى كل التوفيق لجميع الشركات الطلابيه في ختام برنامج الشركه. ان شاء الله ما تكون لحظه التتويج باكر يعني هي نهايه الرحله، بالعكس يعني تكون اول خطوه يعني لشيء ان شاء الله اكبر بكثير. شفاء، نحن نشكرك اليوم على تواجدك ويانا، وان شاء الله نتمنى لكم التوفيق وتكون رحله مستمره وان شاء الله موفقه، وكل الشكر لكم ان شاء الله يعني على دعمكم للشباب وانكم يعني تساهمون ان اليوم يكملون في بناء شركاتهم، وان شاء الله نشوف الشركات المشاركه،
2: نشوف شركتك ايضا احمد
0: ان شاء الله. ان شاء الله الله يسمع منك.
2: امين. شكرا لك شفاء بنت هلال المقبليه، منسقه فعاليات في شركه وانما في انجاز ومنصه انجاز عمان. يعطيك الف عافيه.
1: مشكور اماني ومشكور احمد ومشكورين على هذه الاستضافه وهذه يعني المحادثه الحلوه بيننا، وان شاء الله انا انتظركم بكره تكونوا معنا وتنورونا في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض.
2: هذه دعوه ايضا نوجهها لك للمستمعين في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض غدا الساعة
1: 6:30 إن شاء الله
2: في تتويج للشركات الطلابية الفائزة في إنجاز عمان. قلتي لي في مثل البوثات أو معرض، هل بكرة ولا
1: بكرة بيكون موجود إن شاء الله فترة الصباح، لكن بيقدروا ينورونا وقت
2: حلو
1: الصباح،
2: يعني في مشاريع طلابية.
1: أيوة، يعرضون أفكارهم أكيد، ممكن أن يأخذوا لفة قبل لا يدخلوا معنا الحفل حتى.
2: يلا روحوا انطلقوا وشوفوا الأفكار، إذا في مجالكم تدعمونهم تنوروهم بفكرة ما، تشوفون البطاقات الشبابية الموجودة في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. شكرا إنجاز عمان. أيضا حمد، إحنا بنختم الحين وبنودع مستمعينا ونقولهم نلقاكم غدا في لقاء جديد بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى.
3: صادر عن إذاعة هلا اف ام. تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء يمنع منعا باتا التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
4: هو يسمح بي
5: قصة الهمك،
4: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية خليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 مساء على هلا اف ام.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر

0: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
1: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلى يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 220-00-9004.
2: بيتك يزداد جمالاً مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
3: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

الصدفية ليست مرضاً معدياً، فهي تحدث بسبب خلل في جهاز المناعة، ومع ذلك هناك عوامل قد تزيد من شدة المرض أو تثير نوبات جديدة، مثل التوتر النفسي، التدخين، بعض الأدوية أو تغيرات الطقس الحادة. التحكم بهذه المحفزات قدر الإمكان والالتزام بالعلاج يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل.

وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد. وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: المعلومة الخاطئة عن فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز تصنع خوف وتمييز أكثر من المرض نفسه، والشائعات ما تحمي لكن تضر وتبعد الناس عن الفحص والعلاج. انشر دائماً المعلومات الصحيحة ومن مصادرها الموثوقة. الوعي الصحيح يحميك ويحمي مجتمعك.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

0: عندما تتبرع بالصفائح الدموية فأنت تقدم دعما مباشرا للمرضى الذين يواجهون ظروفا صحية صعبة. كن عونا لهم.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.

علاج نهائي للصدفية حتى الآن، لكن هناك العديد من الخيارات التي تساعد على التخفيف من الأعراض وتحسين جودة الحياة. لذلك اتبع روتين صحي للعناية بالبشرة، التغذية المتوازنة وتجنب المحفزات اليومية لتساعد على السيطرة على المرض.

ده مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900 90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم. بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع، وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريدو، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك، وأسرع منه ما في. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: abur-aburlah dikai.
1: Da, mes, da, di, mes, me.
2: Semua, baby. Abata.
3: ماذا تقدم الجمعية؟ عملنا يبدأ في لحظة التشخيص عبر تقديم الدعم النفسي والإرشادي للأسر، ويمتد لبرامج العلاج الوظيفي والطبيعي، ولا نتوقف عند هذا الحد، بل نسعى لتدريب وتأهيل الشباب منهم لسوق العمل، لنثبت للجميع أنهم قادرون على العطاء والإنتاج في مختلف الوظائف.
4: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
5: أنا أحب

0: مقابلات وتفاصيلها، أخبارنا وآخر العلوم، كل شيء بتحصلوه في موقع الإذاعة على ويب سايت www.halafm.om. موقع هلا اف ام، هلا اف ام.
1: مزاجك بالعربي بالعربي بالعربي. تعال تعال يا بابا تعال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصبحنا وأصبح الملك لله. أوه ماي جاد، ورا فريش مورنينج.

0: الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: هذا أفضل.
2: لو حاب إعلانك يكون بين هذه الإعلانات تواصل معنا على الرقم 9634-4767.
3: تواصلوا معنا
2: 22-00-9004.
3: إعلانك يكون بين هذه الإعلانات.
4: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: الليلة طول عليكم، بس وهذا السالفة باختصار.
1: قمت الصباح 6 ونص وشربت شاي وحصلت السيارة خربانة، واتصلت في ربيعتي الأم هناك، رحت الدوام.
0: سوالف. ومهما كانت السالفة طويلة ولا قصيرة، احنا بنقترب من سوالف الناس وبنسمع لتجارب وقصص ما تسمعها كل يوم.
2: شوية سوالف على هلأ
3: القمر. ماهر الزجالي وضيوفه
4: مكملين السوالف كل اثنين 8 المساء على هلأ FM.
3: وتعالوا نسمع ايش السالفة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وين ما كنتوا، وحياكم وبياكم في حلقة جديدة من شوية سوالف. ضيفنا اليوم اختار مهنة فيها كثير من الأخطار، ويدخل المكان اللي غير كلهم أو كل الأشخاص يحاولون يهربوا منه، ويتعامل أكيد مع الحرائق والحوادث. في شوية سوالف اليوم بنقترب أكثر من عالم الإطفاء، كيف يعيش الإطفاء يومه، وكيف يتعامل مع البلاغات والمواقف وأنواع الحرائق المختلفة. والأهم من كل هذا أننا راح نتعرف أيضا على الطريقة الصحيحة إذا واجهنا حريق. باسمكم أكيد نرحب بضيفنا اليوم الرائد الركن سلطان بن علي العلوي من الإدارة العامة للعمليات بهيئة الدفاع المدني والإسعاف. حياك الله معنا الرائد سلطان، وأهلا وسهلا فيك في شوية سوالف.
1: حياك الله أخي ماهر، وسعد الله أوقاتكم بكل خير.
0: يا هلا ومرحبا فيك.
1: احنا سعيدين اليوم بوجودنا في هلا اف ام للحديث عن مهنة الإطفاء. مهنة الإطفاء ليست زي ان نرتديه، وإنما هي مسؤولية نتحملها تجاه سلامة الأرواح والمجتمع.
0: أكيد رائد سلطان، يعني إحنا صراحة يعني فخورين فيكم وبزملائك أكيد في هذا المهنة، وأكيد واجبكم واجب مقدس تجاه كثير من الأشياء، وحماية أكيد أرواح وممتلكات المواطنين والأشخاص. إحنا اليوم راح أكيد نتكلم عن كثير تفاصيل تتعلق بالإطفاء، ونتكلم عن كثير من يعني خلنا نقول أسرار المتعلقة ب الحرائق وكيفية التعامل معها وغيرها من الأشياء اللي هي يمكن ربما أنتوا تمروا فيها بشكل يومي، بس أيضا المستمع الكريم والناس يمكن تكون بعيدة عنهم هذه التفاصيل، وحابين أيضا يتعرفوا على هذه التفاصيل. فإحنا خلينا نبدأ أول شيء معك بشكل خلينا نقول شخصي، ونتعرف على قصتك مع الإطفاء. كيف بدأت مشوار حياتك أو مشوارك المهني في مجال الإطفاء، وليش اخترت هذا المجال بالتحديد؟
1: طبعا أخي ماهر، مهنة الإطفاء دائما مهنة دائما عنوانها الجهاسية، وأساسها طبعا الشجاعة والانضباط والعمل بروح الفريق الواحد. طبعا دفعني الشغف إلى الالتحاق بهذه المهنة، لكونها هي مهنة إنسانية في الدرجة الأولى، وتقدم رسالة نبيلة. رجال الأطفاء هم رجال الميدان، ودائما نحن في سلطنة عمان نفخر بهذه المهنة، لكوننا نؤدي واجب إنساني ونعتز كذلك بهذه المهنة.
0: نعم.
1: بدأت رحلتي مع هذه الوظيفة قبل 15 عام من الآن، ومرينا بكثير من الحوادث والبلاغات، تعلمنا من خلالها الكثير. طبعا أكسبتنا خبرة واحترافية في التعامل، ولله الحمد اليوم احنا نشهد ما وصلت إليه هيئة الدفاع المدني والإسعاف من احترافية في التعامل مع جميع أنواع البلاغات رغم تعدد أنواعها ومصادرها.
0: جميل. أكيد أنتو مثل ما ذكرت تعاملتوا مع كثير من البلاغات وكثير من المواقف اللي ما تنتهي، يعني بما أن احنا اليوم موجودين في مدينة، موجودين في حتى في قرية، في كثير من المواقف تمر في معاكم في مسألة الإطفاء ومسألة الحرائق وغيرها. خلينا نبدأ اليوم بما قبل البلاغ، قبل أن يوصلكم البلاغ أنتوا تكونوا مستعدين أكيد في هذاك الوقت. فلما يوصلكم البلاغ عن حريق معين، إيش الأشياء اللي تسووها أنتوا بشكل عام كرجال أطفاء وكرجال دفاع مدني؟ خطواتكم اللي تتخذوها عشان أنكم تروحوا وتوصلوا للمكان الحادث أو مكان الحريق؟
1: طبعا رجال الأطفاء ورجال الدفاع المدني بشكل عام على جاهزية تامة على مدار الساعة للاستجابة للبلاغات. طبعا أول ما يرد طبعا البلاغ تأخذ غرف العمليات ومركز عمليات اللي هي جميع البيانات من المبلغ، منها معرفة موقع البلاغ وحجمه، وأيضا إن وجد هناك أشخاص أيضا محاصرين وسط النيران. طبعا هذه المعلومات أكيد أنها تعطي تصور أولي لقائد الفريق عن ما سينفذه من مهام عند الوصول. عند طبعا عند هناك سلسلة إجراءات متسلسلة طبعا وسريعة ومنظمة، وكل واحد في الفريق عارف دوره أثناء الاستجابة. طبعا خلال مشوار الطريق لابد أنه من وجود تصور ذهني واستعداد نفسي من قبل الطاقم لما سيواجهوه من تحدي عند الوصول، لأنك أنت اليوم رايح إلى بلاغ ما تعرف حجمه ولا إيش اللي موجود في البلاغ هذا. لكن عند الوصول طبعا احنا ما نهدف ب ب ب ب في بداية الأمر أو كأولوية أولى إلى إطفاء الحريق، كثر ما يهمنا تقييم الموقف، حجم الحريق، مدى خطورته، هل هناك أشخاص محاصرين، وكيفية تأمين هذا الموقع خوفا من انتشار النار إلى المجاورات. وبعد ذلك تبدأ عملية طبعا عملية المكافحة وأيضا استخراج الناس العالقين وسط ألسنة اللهب. وطبعا هي أولوية، الإنقاذ يأتي قبل الإطفاء، إنقاذ الناس دائما يأتي قبل إطفاء الحريق. لذلك تجد كل واحد فينا عارف دوره، عارف شغله. طبعا هذا ما يأتي من فراغ، لابد من تدريب وتأهيل مستمر ومحاكاة لمثل هذه البلاغات. رجل الدفاع المدني لا ينزل للميدان إلا بعد خضوعه لتدريب صارم وشاق، ويحتاج أيضا صبر، وجود مشبهات ووجود محاكاة وميادين تدريبية. ولكن دائما عنصر الأمان موجود في ميدان التدريبي، ولكن ليس موجود في موقع الحدث. لو افترضنا مثلا سنة اللهب اليوم موجودة في الميدان التدريب ممكن تحكم فيها، لكن في الواقع في البلاغة والحادثة والحريق ما ممكن تتحكم فيها. هني لابد من وجود الخبرة والتدريب الكافي والاحترافية أيضا في التعامل. وهناك طبعا وقائع كثيرة يعني أنا أستذكرها يعني في هذا الجانب حقيقة يعني.
0: بالنسبة للتدريب أكيد أنتوا مريتوا مثل ما ذكرت بمرحلة تدريب وتأهيل في هذا المجال، أكيد كانت مثل الكورسات أو برامج تدريبية مكثفة في هذا المجال، تعرفتوا عليها على كل التفاصيل المتعلقة بمسألة الإنقاذ والإطفاء الحرائق.
1: بالضبط مثل ما سلفت سابقا أن رجل الدفاع المدني بداية يلتحق بالسلك العسكري ويتأهل كعسكري، بعد ذلك يلتحق بعمله كإطفائي ويعمل فيه مهام مكافحة الحرائق وأعمال الإنقاذ والإخلاء وغيرها. طبعا يخضع لتدريبات في هيئة الدفاع المدني والإسعاف، تدريبات تتسلسل من بداية التحاقه في الخدمة وتستمر معه حتى أثناء وجوده في مراكز وحدات هيئة الدفاع المدني في المحافظات، لأنه العمل متجدد والمخاطر تتجدد، فلابد من وجود تدريب مشابه لما سيواجهه في الواقع. أيضا يعني ولابد من وجود خبرة في الاحترافية في التعامل. اليوم أنت لما تتعامل مع حدث ما مطلوب منك الشجاعة والاندفاع، مطلوب منك أنك أنت تكون عندك خبرة وخطة عمل واضحة أيضا تضمن سلامة فريقك في الاستجابة.
0: جميل. يمكن أكيد بنتكلم عن كثير تفاصيل متعلقة بهذا الجانب، بس أنا أريد أتكلم أيضا عن موضوع الحرائق. اليوم يمكن أنتوا اليوم يعني في معلومة ذكرت لي أنكم تتعاملوا مع الحرائق وأيضا مع الحوادث بشكل عام. فإذا جينا للحرائق اليوم اللي موجودة، أكيد تتعاملوا مع في مثل ما تقول في أنواع للحرائق يعني تتعاملوا معها، فإيش أبرز هذه الأنواع؟ هل في كل حريق تتعاملوا معه بطريقة مختلفة عن الحريق الآخر؟
1: طبعا أخي ماهر، طبعا الحرائق كثيرة ومتنوعة، حرائق المنازل، حرائق المنشآت، حرائق المصانع، حرائق المركبات، وكذلك في حرائق نوعية منها المواد الخطرة والمواد القابلة للاشتعال وتطلب أيضا تعامل آخر. فكل حريق يختلف عن الآخر، وكل حريق يتطلب طريقة تعامل وطريقة إطفاء تختلف من حريق إلى آخر. وأيضا الحريق أيضا له أحجام. اليوم كنت تشهد حريق يعني ممكن يستمر معك ساعة وممكن يستمر معك يوم أو يومين، فأيضا هذا يتطلب حشد قوة واحترافية ووجود خطط عمل والتزام بإجراءات السلامة أيضا في التعامل مع هذا. ليش؟ لأنك أنت اليوم لما توصل لموقع الحريق أيضا من الأولويات أنه هذا الحريق ما يتفاقم وما يمتد. فهنا أنت لابد أنه يكون عندك خطة عمل وتقسم الفرق اللي موجودة معك وكل واحد طبعا في الفريق هو عارف شغله. بداية ليش احنا تكلمنا عن التدريب؟ التدريب هو اللي يوصلك إلى هذه الاحترافية وإلى هذه الكفاءة.
0: يعني احنا يمكن اليوم نشوف أحيانا بعض الأخبار أو بعض يعني وسائل الإعلام تتكلم عن بعض الحرائق مثلا موجودة في دول أخرى.
1: نعم.
0: تستمر الأيام
1: بالضبط.
0: مثل ما ذكرت أنت.
1: نعم.
0: فيعني مسألة التعاطي معها والتعامل معها وأنك أنت تحاصر هذه الحرائق.
1: نعم.
0: في مكان معين هذا يمكن تعتبر يعني من التحديات اللي يواجهها دائما رجل الإطفاء.
1: طبعا لأن هذه الحرائق الكبيرة اللي يمكن تشوفوها في الوسائل الإخبارية طلب جهد ترى كبير وحشد قوات وآليات ويعني الأمر ليس بالسهل. موضوع حتى اقتحام موضوع اقتحام النار يعني الناس يمكن يروي يقول لك والله رجل اطفاء يرتدي بدلة كذا لكن موضوع اقتحام النار هذا أيضا يحتاج أيضا خطة ويحتاج أيضا شجاعة وعزيمة. لولا وجود التدريب المستمر الذي يستمر مع المنتسب حتى نهاية خدمته فهذا راح يواجه مشكلة. لكن التدريب المستمر هو اللي يخلق لدى المنتسب الخبرة في التعامل مع هذه الحرائق. والحمد لله نحن في سلطنة عمان ننعم بالانتشار الواسع لمراكز ووحدات الهيئة الذي سهل علينا كثير من الأمور في التعامل مع مثل هذه الحرائق. ولكن تبقى بعض السلبيات مع بعض
0: الأخطاء البشرية واردة دائما
1: موجودة من البعض لو يوجد معهم يعني وعي بهذا الجانب كان سهل علينا احنا العملية اكثر واكثر. ويعني مثلا انا بتكلم لك مثلا عن موضوع التجمهر في الحرائق هذه سبب عائق كثير لرجال الدفاع المدني والاسعاف في اداء مهامهم. يعني ممكن ان هم المتجمهرين يتعرضوا للخطر سواء كان انفجار او انهيار او غيره. وايضا نهيك عن
0: يعني عمل الدفاع عمل الدفاع المدني.
1: بالضبط.
0: نعم احنا بناخذ فاصل الرائد وبنرجع ان شاء الله مكملين في مساله التحديات هذه والاخطاء اللي يمكن ربما كثير من الاشخاص يقعوا فيها في مساله التعاطي مع الحرائق.
1: بالضبط.
0: ومع الاشياء الحوادث الاخرى ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: اكيد.

0: سافر على طريقتك.
1: حابين يطلع إعلانكم بين هالإعلانات؟ اتصلوا فينا على الرقم

بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.

0: وأعود لكم مستمعين الكرام وأكيد متواصلين في برنامج شوية سوالف وضيفنا في الاستوديو اللي منورنا رائد الركن سلطان بن علي العلوي من الإدارة العامة للعمليات بهيئة الدفاع المدني والإسعاف. مساك الله بالخير رائد سلطان وأهلا وسهلا فيك.
1: حياك الله أخي ماهر.
0: يا هلا ومرحبا فيك. إذا كنا نتكلم قبل الهواء أو قبل الفاصل تكلمنا عن الأخطاء اللي يرتكبها الناس أثناء الحرائق. يمكن اليوم تتعاملوا مع كثير من الحوادث وكثير من الأشياء وفي أخطاء يرتكبها الناس اليوم واللي تسبب في تفاقم الحريق أو تعريض يمكن حياتهم للخطر. خلينا نتكلم عن هذه الأخطاء اللي يقع فيها الناس عادة في مثل هذه الأشياء.
1: طبعا الأخطاء أخي ماهر الأخطاء كثيرة لا تعد يعني، ولكن مثل ما أسلفنا سابقا موضوع التجمهر أحد الأخطاء. أيضا تجد أنه الشخص مثلا يكافح الحريق وينسى موضوع الإبلاغ، يقول أنا يمكن أقدر أسيطر عليه والحريق أكبر من قدرته على إطفائه. لذلك تجده أنه يعني يتأخر في موضوع الإبلاغ، يتفاقم الحريق ويخرج عن السيطرة. فهو لو بداية الأمر بلغ كان وصلت الفرق منتشر الحمد لله وتعاملوا معه، وهو يدرك انه ما راح يعني يقدر. ايضا تجده في بعض الحرائق المنازل تجد الشخص مثلا طلع، يعني دائما انت في الحريق دائما يعني اخرج في مكان امن وبلغ والتزم بتعليمات فرق الدفاع المدني والاسعاف، وتجده هو يعني اتبع التعليمات صحيح خرج وبلغ، بعد شوي تذكر انه في شيء شخصي داخل فيرجع داخل. هذا طبعا يسبب خطورة لصاحب هذا المنزل.
0: نعم.
1: فإحنا يعني ندعو دائما المقيمين المواطنين والمقيمين بعدم المجازفة للدخول إلى يعني مثل هذه الأماكن. مثل يعني دع رجال للدفاع المدني هم يتعاملوا مع وكل شيء معوض بإذن الله تعالى.
0: أكيد.
1: لكن حياتك ما راح تتعوض فقدتها يعني.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: يمكن أنت ذكرت لنا بعض النقاط اللي يمكن الأشخاص مسألة التجمهر اليوم.
1: نعم.
0: يعني هذا الشيء بنأكد عليه أيضا موضوع التجمهر، أنه في كثير من الأشخاص يعني لما يشوفوا مثلا حريق أو شيء بتحصل الناس تتجمع ويمكن ربما بعضهم بدافع
1: المساعدة
0: يعني المساعدة أنهم يتدخلوا أيضا في مسألة هذه. فأيضا نعم. هذه من يمكن من النقاط اللي يعني خلنا نقول اللي يقع فيها الأشخاص اللي يعني حابين انهم يدخلوا في الموضوع بس يمكن ربما يؤدي لنتائج عكسية يعني.
1: بالضبط. هذا كثير طبعا ووقعت يعني حوادث سابقة في هذا الجانب. ليش؟ لانه الناس بدافع طبعا
0: مساعدة
1: بدافع المساعدة او عندهم شغف لمتابعة الحدث عن قرب، يعني تجده قريب جدا من المعدات قريب جدا من موقع الحدث.

0: والحريق، وهذا طبعا خطر، لأنه يمكن يصير عندك انهيار مثلا لا قدر الله، يصير عندك حريق كبير انفجار أيا كان يعني. وأيضا نهيك عن أيضا عن موضوع يوجد عائق في الوصول، كثير من الفرق طبعا الفرق تستجيب على مراحل، فهذا يعيق وصول الفرق. وأنا ما أتكلم فقط عن حوادث الحرائق، حتى الحوادث المرورية وحوادث الغرق وغيرها. نعم. هذا يشكل عائق كبير يعني التجمر. فندعو دائما يعني الافراد الى تعاون مع رجال الدفاع المدني والاسعاف في في في هذا الجانب، ومنع التجمر. يعني الجهات المختصه قائمه بدورها وتعرف شغلها.
1: صحيح. طيب احنا ايضا تكلمنا يمكن او من ضمن الاشياء المهمه موضوع ايضا الحرائق هذه اللي انت ذكرتها اليوم. هل تتذكر اول حريق انت شاركت فيه بشكل رسمي؟
0: انت رجعتنا ماهر الى زمن بعيد. نعم اتذكر اول حريق استجبت له كان في احد المنازل في احد الولايات في شمال الباطنة. وبطبيعة المنازل القديمة تجد انه لها مدخل ومخرج نفسه يعني واحد. فحصل حريق في وقت متأخر من الليل، وتم يعني حوصرت الأسرة بالنيران. وذكر هذاك اليوم كان في تجمهر كبير، وتعرف أول بلاغ تستجيب له يعني عامل التوتر يكون موجود، ولكن سبحان الله يعني التدريب اللي تلقيناه وشغف المهنة والمثابرة خلى فينا روح يعني الشجاعة موجودة. فالحمد لله يعني قدرنا أن نسيطر على الوضع وندخل ونستخرج هذه العائلة الحمد لله يعني سالمين. وأتذكر فرحة الجيران وأهلهم لما طلعوا يعني مشهد يعني أتذكره إلى اليوم، يعني مشهد جميل. وطبعا هذا بالنسبة لرجال الدفاع المدني هو هدف دائما، لما تحس انك انت انقذت روح يعني تحس انه عملك حقق الهدف اللي انت سعيت له دائما. ومن احياك من احيا الناس جميعا هذا روح.
1: صحيح. يعطيكم العافيه والله على جهودكم اكيد في اللي تبذلوه يعني في سبيل انقاذ الارواح اكيد. يمكن اكيد من خلال خبرتك اليوم وسنوات طويله مثل ما ذكرت انت تقريبا حوالي 15 سنه في مجال الحرائق، هل تتذكر أخطر حريق يمكن أو موقف واجهته بشكل عام في مسألة إطفاء الحرائق؟
0: والله المواقف كثيرة والخطورة موجودة يعني في كل الحرائق، لكن تختلف من حريق إلى آخر. لكن يعني من الحرائق اللي أتذكرها يعني حريق مصنع. هذا الحريق يعني كان مصنع بلاستيك، في وقع الحريق في الساعات الأولى من الفجر، وبسبب يعني بعد المكان عن المدينة ما حد بلغ عن ما حد انتبه إلا في وقت متأخر يعني، والحريق انتشر من المصنع إلى المصنع المجاور. عملية الذكر يعني عملية المكافحة وعدم الرؤية وارتفاع درجات الحرارة بسبب لسنة الهب تتعامل مع مصنع بلاستيك صعب جدا يعني. فيعني الذكر هذا الحريق كان يعني كبير ويعني مصنف كهائل، و يعني أتذكر يعني كانت لما دخلنا أول دخول أول فريق يعني دخل، كنت من ضمن هذا الفريق اللي دخل أول دخول بعد الخماد. يعني تفاجأنا وجود 6 جثث في الموقع، يعني هذا الشيء أحزننا كثير حقيقة. يعني الظاهر أنه هذه العمالة، طبعا العمالة ما تسكن في المصانع، ولكن الظاهر أنه هذه العمالة على حسب اللي فادت الشهود اللي هناك كان عندهم نية أنهم عندهم شحنة في الفجر، عندهم شحن، فظهر أنهم انتظروا من الليل إلى الصباح لشحن هذه الشحنة، فجلسوا في المصنع. سبحان الله شكلهم أنهم أخذتهم يعني غفوة وحصروا بالنيران، ونسأل الله لهم الرحمة.
1: آمين. أكيد من ضمن الأشياء المرتبطة أيضا بالحرائق واللي يمكن كثير من الأشخاص يسألوا عنها مسألة الدخان والاختناق بالدخان، يعني في كثير من الحوادث للأسف يعني صارت مسألة الاختناق بالدخان. يمكن هذا الشيء بعض الأشخاص يستغرب في هذه القصة كيف تصير هذا الموضوع، فإذا مثلا ممكن توضح لنا إياها مسألة كيف يتم الاختناق بالدخان هذا؟
0: هو طبيعي طبعا في الحرائق أخي ماهر، طبعا وجود الدخان كثير أو أكسيد الكربون، فيصير طبعا استنشاق، وكثير من الدخان أيضا يعني يكون الناس في حالة سبات يعني في نوم، فلما يصير الاستنشاق هذا الدخان أو أكسيد الكربون فهو ما يحس فيه. ووقع كثيرة وقعت في مثل هذا الجانب، مثل إدخال مدفأة الفحم والجمر أحيانا، أو أحيانا وجود حريق وتسرب هذا الغاز، فتجد أنه فعلا ما يحس ويعني يفقد حياته.
1: نعم.
0: لذي استنشاق هذا الدخان.
1: نعم. يمكن الرائد سلطان، احنا نتكلم اليوم عن بيوتنا بشكل عام، يمكن بالنسبة اتكلم عن المصانع وغيرها من المنشآت، هذه تكون لها يعني اشتراطات.
0: نعم.
1: من قبل مثلا البلدية والجهات المختصة.
0: نعم.
1: في مسألة الأمن والسلامة.
0: نعم.
1: لكن اليوم نتكلم عن البيوت.
0: نعم.
1: بيوتنا.
0: نعم.
1: وأيضا يمكن خلنا نقول البيوت اللي نستأجرها أو الشقق أو غيرها.
0: نعم.
1: فكيف اليوم ممكن احنا يعني نضمن مسألة الأمن والسلامة؟ كيف ممكن يعني نغرس خلينا نقول الثقافة هذه، مسألة إنه الحرص على الأمن والسلامة قبل على يبدأ أي شيء، قبل على حتى تبدأ نفكر في موضوع الحرائق وغيره، إنه مثلا تكون عندنا مثلا طفايات حريق، ممكن تكون عندنا أدوات معينة، ممكن تكون في بعض الأشخاص يعني الأشخاص الآن يستخدموا اللي هي
0: مستشعر
1: الدخان وغيره من الأشياء، فإيش ممكن إحنا نقول في هذا الجانب جزئية؟
0: طبعا هناك حقيقة الحمد لله في وعي كثير في هذا الجانب في السنوات الأخيرة. إحنا ما بنتحدث عن موضوع المباني الكبيرة والمصانع، هي طبعا تخضع لاشتراطات هيئة الدفاع المدني والإسعاف، ويتم فحص هذه بشكل دوري، فحص هذه الأجهزة والمعدات. نعم. بشكل دوري، وهذا موضوع. لكن فيما يخص المنازل أصبح لدى الناس وعي، ودأبت حقيقة الهيئة على توعية الناس في كثير من القطاعات، منها التعليمي والعام والخاص. يعني الحمد لله في السنوات الأخيرة وجد وعي من وجود الطفايات وبطانية الحريق وغيره من كواشف الدخان وكواشف الغاز وتمديدات الغاز. ما الحين الناس بدأت يكون عندها وعي في هذا الجانب، والله الحمد، والحمد لله حتى الإحصائيات الحرائق قلت بكثير عن السنوات الماضية. طبعا هذا كله بتكاتف الجهود ووعي ايضا الافراد.
1: نعم. احنا اكيد ما نتعرف على كثير من الاسباب، ومتعرف ايضا على ايش اكثر الاسباب اللي يعني تسبب الحرائق اليوم في منازلنا. هل هو الغاز؟ هل هي التسليكات الكهربائية؟ هل هي مثلا نقول اللعب بالنار او اللعب مثلا ببعض الاشياء او غيره؟ بس راح ناخذ فاصل قصير وبنرجع إن شاء الله مكملين شوية سوالف، وبنتكلم عن هذا الجانب جزئية الأسباب اللي تؤدي إلى الحرائق في منازلنا إن شاء الله. شوية. سوالف على هلا اف ام.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
4: شوية سوالف مع ماهر الزجالي.
5: شوية سوالف على هلا

0: مسي عليكم بالخير مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا فيكم في شوية سوالف. وأكيد ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو الرائد الركن سلطان بن علي العلوي من الإدارة العامة للعمليات بهيئة الدفاع المدني والإسعاف. مساك الله بالخير رائد سلطان، وأهلا وسهلا فيك في شوية سوالف.
1: مساكم الله بالنور.
0: يا هلا مرحبا فيك. الله. إذن كنا نتكلم عن الأسباب، أسباب اللي تؤدي، خلينا نقول إيش أكثر الأسباب اليوم اللي تؤدي للحرائق في بيوتنا؟
1: الأسباب كثيرة طبعا أخي ماهر، منها الأحمال الكهربائية الزايدة في المنزل، يعني تجد مثلا على نفس نقاط الكهرباء تجد أحمال كثيرة، طبعا ما هذا يرتكب طبعا صاحب المنزل نفسه يعني، أو التوصيلات الكهربائية الغير موثوقة. كذلك أيضا تجد أيضا موضوع عبث الأطفال، الطبخ أيضا، هذه أسباب كثيرة طبعا، وهذا أغلب أسباب الحرائق دائما يعني تتركز دائما في في في هذا الجانب. ولكن الحمد لله يعني في الفترة الأخيرة صار في وعي عند الناس، حتى أثناء يعني تأسيس المنزل يعني يختار دائما عمالة ماهرة يعني متخصصة في عملية توصيلات كهربائية، يتجنب كثير يعني الأحمال، أحمال كهربائية، موضوع أيضا متابعة الأطفال، والأطفال كثير يعني يحبوا يعبثوا بالولاعات وغيره. نعم بالولاعات وغيره وكذا. أيضا لو تلاحظ في السنوات الأخيرة يعني زادت حوادث الدرجات الكهربائية وغيره، موضوع عمليات الشحن وكذا. فهنا الواحد لازم أيضا ينتبه عند شراء أي منتج أنه يكون يعني موثوق أيضا، ويقرأ أيضا التعليمات الموجودة في عمليات الشحن وغيره، يعني ساعات شحن هذا المنتج وغيره، يعني لابد أنه يكون يعني مطلع على هذا الجوانب يعني، ويكون حريص أيضا عليها.
0: يمكن شيء بشيء يذكر موضوع، يمكن تذكرت الشحن، ما أعرف إذا كنت تقصد الشاحن يعني
1: مال الهواتف، الشواحن، وأيضا شواحن الدراجات الكهربائية.
0: أيوة
1: نعم.
0: يعني يمكن هذا موضوع الشاحن موضوع خلنا نقول جديد عليكم يمكن، أو جديد علينا إحنا بشكل عام موضوع الشاحن. فهل سبق أنكم تعاملتوا مع مثل هذه الحوادث، مسألة الحوادث اللي تقع نتيجة الشواحن الكهرباء أو شواحن الهواتف؟
1: صحيح طبعا، هناك جهات مختصة طبعا تحقق في الحريق بعد إخماده، ولكن تردنا أحيانا بعض التقارير تقول إنه السبب أحيانا يكون شحن الهواتف وغيرها من الأجهزة، يكون هو السبب يعني، لأنه ربما يكون غير معتمد، أو إنه مشترنه من مكان يعني غير معتمد، لذلك تجد انه هذه الشواحن الرخيصه ايضا تكون سبب ايضا في الحرائق كثير يعني في هذا الجانب.
0: هل وردكم شيء من هالقبيل ولا؟
1: اكيد حوادث كثيره، حرائق كثيره في موضوع الشواحن.
0: طيب بالنسبه يمكن انت الان ذكرتنا كثير من الاشياء والتفاصيل، مساله ايضا يعني هل سبق أنكم مريتوا ببلاغات خلينا نقول يعني غريبة في مسألة التعامل مع الحرائق، أو السبب كان سبب غريب للحريق نفسه؟
1: طبعا الحرائق أنواع مثل ما تكلمت سابقا، ولكن يعني ربما وجودها أحيانا هنا اشتعال الذاتي مثلا، أحيانا يكون أو الكهرباء الساكنة تكون موجودة مثلا، ولو تلاحظ احيانا في محطات الوقود في كثير من التعليمات موجوده على المضخه موجوده، هذه اسباب يعني ربما الناس تجهلها، لكن احنا طبعا نعرفها هذه الاسباب، ربما ما تكون غريبه علينا ولكن غريب على الناس. ايضا الاحتراق الذاتي موجود احيانا في بعض الاشياء طبعا، ولكنها نادره هذه الحرائق دائما يعني مثلا عند عبيت مثلا الوقود مثلا يصير مثلا اشتعال، يقول لك لازم انك انت تحط نقول العبوه هذه اللي راح تعبي فيها تحط على الارض، ليش؟ عشان ما يكون هناك في كهرباء ساكنه. ربما هذا الموضوع غريب على الناس، يقول لك ليش انا احط على الارض، اساس موضوع التأريض ايضا. ايوه، فهو ما غريب علينا لكن يمكن غريب على الناس، لانهم يمكن يستغربوا السبب ليش تشتعل وهي في ايده وهو يعبي بترول يعني. في بعض الحرائق وكذا فيها نوع من الغرابة، لكن ما غريبة على رجال الدفاع المدني والإسعاف لأنهم اعتادوا على مثل.
0: ويمكن أيضا يكون بعض المسببات أيضا مسببات خلينا نقول مش هي طبيعية أكثر من أنها بشرية، بمعنى مثلا اليوم في صواعق، في صاعقة، في ناس تحترق مثلا بالصواعق مثلا أو تموت حتى،
1: وينشى حريق أحيانا من جراء الصاعقة موجود نعم، وأحيانا في المزارع وأيضا أعمدة الكهرباء ممكن أنه يكون يعني في أسباب كثيرة ما شرط أنها تكون بشرية. بالضبط نعم.
0: طيب
1: وشيء بالشيء يذكر يعني حرائق المزارع إحنا ما طرقنا لها سابقا.
0: أبقى كل مكان خلينا نتكلم عن المزارع. نعم. اليوم احنا خلينا نتكلم عن المزارع، وما شاء الله عندنا مزارع في كل مكان، فكثير من الاشخاص يلجؤوا الى مساله حرق بعض الاوساخ او بعض المهملات او بعض الاشياء اللي هي متعلقه بالمزرعه تبعهم، وتسبب للاسف بعض الحرائق وبعض الاشياء. كيف تتعاملوا او كيف تقولوا انتم في بخصوص موضوع الحرائق اللي تكون في المزارع؟
1: طبعا المزارع لها نوع خاص من التعامل، لكن احنا لو نرجع للاسباب، الاسباب دائما تبدا بحرق المخلفات الزراعيه. تجد انه مثلا مالك المزرعه يعتمد على العامل في عمليه الحرق، العامل ما يحدد له وقت معين للحرق، ولا توجد وسيله او مصدر مياه قريب منه للتعامل لو مثلا خرج عن سيطرته. فمثلا ممكن العامل مثلا يحرق مثلا في الصيف في فترة العصر مع وجود رياح اللي احنا نسميها الغربي، وتعرفوها طبعا الجميع يعرفها. ليش؟ لانه ما يدرك الخطر اللي هو موجود فيه، فتجد انه يعني الحريق ينتشر بسرعة مع وجود عامل التيار والرياح وينتشر بكثير. لكن لو مثلا تواصل مع الجهات المختصة لنقل هذه المخلفات كان أسهل له هذا الموضوع وتجنب الكثير من الحرائق. حرائق المزارع حقيقة يعني تتطلب جهد وتطلب حشد قوة بشرية وآليات كثيرة، إلا أنك أنت تتكلم اليوم عن مزرعة ما تتكلم عن شيء بسيط يعني، فالانتشار فيها سريع لأنك أنت هذه كلها مواد قابلة للاشتعال.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: ويعني يمكن ينتقل خاصة مع الأشجار الجافة واليابسة، وإحنا يعني بيئة المزارع هذه دائما بيئة مثل ما نقول خصبة وموائمة لمسألة انتشار الحريق.
1: انتشار الحريق نعم. وينتقل من مزرعة إلى مزرعة بسهولة يعني، موجود الرياح ينتقل في في في في ثواني يعني الحريق يعني.
0: سبق أنكم تعاملتوا مع حرائق مزارع بهالطريقة؟
1: طبعا الكثير. حرائق المزارع من أكثر الحرائق اللي طبعا نشهدها، ولكن الحمد لله في السنوات الأخيرة قلت بسبب وجود الوعي أيضا لدى ملاك هذا المزارع قلت كثير، لكن في السنوات الماضية نعم كانت حرائق والإحصائيات كثيرة يعني.
0: ممتاز. إذن في أيضا موضوع يتعلق ب يعني مسألة ما بعد الحريق، أكيد أنتم لكم دور أيضا في مسألة التعامل ومعرفة الأسباب، خلنا نقول معرفة مسببات الحريق. فكيف تتعاملوا مع هذه القصة وتعملوا تقاريركم مثلا أو دراستكم للحريق أو لموقع الحريق ما بعد الإطفاء، بعد إطفاء الحريق؟
1: طبعا فيما يخص عملنا احنا طبعا يقتصر على عمليات المكافحة والتأمين، مكافحة الحريق والتأمين الموقع خوفا من معاودة الاشتعال لا قدر الله، والتأكد من منها. أما فيما يخص طبعا عملية التحقيق وإعداد التقارير حول مصدر الاشتعال وغيره، طبعا هذا في جهات مختصة أخرى تتولى هذا الجانب،
0: التحريات المعنية.
1: نعم.
0: طيب هل كيف تتأكدوا أن الحريق أطفئ تماما؟ يعني إحنا مرات في أمثال غيرها تقول مثلا الجمر تحت الرماد وغيره، فهل تتأكدوا تماما من ناحية الإطفاء الحريق نفسه؟
1: نعم.
0: يعني مثلا اليوم تطفيتوا النار وشفتوا خلاص الناس النار منطفة، هل تروحوا تتأكدوا 100% أن مثلا الحريق منطف أو أن ما في جمر تحت مثلا الرماد أو تحت شيء؟
1: بالضبط، مثل ما أسلفت سابقا أنه عمليات المكافحة تتم عبر سلسلة من الإجراءات، هذه السلسلة تتم عن طريق المكافحة وتليها عمليات التبريد والتقليب. يعني ما ممكن انه يعني الفرق تغادر الموقع الا بعد التأكد انه ما لا توجد شعلة. فهذا الموضوع يعني يهمنا كثير طبعا، لأن معاوت الاشتعال خطيرة طبعا،
0: صح.
1: فلابد من عملية تقليب والتبريد على الموقع أيضا، وعملية طرد الدخان وغيره، حتى يتهيئ للجهات أيضا الأخرى المختصة تنفيذ أعمالها فيما بعد. ومع وجودنا أيضا ويستمر أيضا يستمر فريق تأمين في الموقع عند الحاجة، أحيانا لو رأينا أن الموضوع يحتاج تأمين يستمر فريق موجود في الموقع ويأمن المكان لحين الانتهاء التام من أعمالنا وأعمال الجهات المختصة.
0: يعني ممكن تزوروا الموقع مرة ثانية مثلا في
1: ممكن
0: يوم ثاني،
1: أو ممكن تزوروا نعم ممكن نزوره مرة ثانية ونتأكد منه مرة ومرتين وثلاث، ما هي مشكلة يعني. بالعكس يعني، وتسيير دوريات أيضا مستمرة على الموقع إذا كان الحريق طبعا كبير، لابد من تسيير دوريات مستمرة ومتابعته، ولأنه تبعته في يصير لا قدر الله يعني. نعم. فهذا شيء يهمنا نحن أنه يكون يعني ما نطلع من المكان إلا بانتهاء الشعلة. جميل. تماما يعني.
0: ممتاز. من ضمن الأشياء اللي أنت ذكرت لي إياها من الأشياء اللي مفروض تكون موجودة اليوم في بيوتنا، مسألة البطانية اللي هي ضد الحرائق.
1: نعم.
0: وفي كثير من الأشخاص اليوم يعني يمكن للأسف يعني مثلا لما يشوف حريق معين أو مثلا الحريق هذا وصل إلى شخص معين في ملابسه وغيره، أول شيء يسويه إنه يروح يجيب ماء. هل هذا السلوك أو هذا الأسلوب صحيح ولا لا بد أن يتخذ إجراء ثاني في مسألة؟
1: لا هو طبعا على حسب الوضع اللي موجود. أنا لما أتكلم عن البطانية أتكلم عن بطانية الحريق الموجودة في المطابق، هذه خاصة بالمطابق لأغراض حرائق الطبخ وليس البطانية اللي هي اللي فيها الشخص اللي فيه مشتعل هذا. لكن هو طبعا هناك تقديرات للموقف هذا كيف يتعامل معه. عموما في كل الأحوال يعني هو طبعا في ذاك الموقف ممكن يتعامل معه اذا كانوا يعني الفرق الدفاع المدني ما واصلوا فرق الاسعاف، لكن اذا وصلتهم راح يتولوا الموضوع يعني عنه يعني. لكن طبعا الشخص ممكن انه يعني يتعامل مع هذا الـ مع هذا
0: الحريق
1: نعم، او الشخص يعني مش الحريق، الشخص اللي اخذ فيه نار او شيء مثل ما تفضلت بالطريقه اللي انت تفضلت فيها. واكيد الناس كثير يعني مروا بمقاطع فيديو شافوا هذا الشخص لما ينام يلف البطانية وكذا اساس انه
0: يمكن
1: هو نعم بالضبط. اي نعم.
0: وايضا مساله ما اعرف اذا كنتوا تتعاملوا ايضا مع اللي هن احنا نسميه الكهرباء، يعني الالتماس الكهربائي.
1: نعم.
0: في خاصه في الماء يعني لما يكون، فهذا ايضا يمكن ربما من الاشياء اللي كيف ممكن الواحد يتعامل معها.
1: طبعا احنا نتعامل معها عن طريق التعاون مع الجهات المختصه في قطاع الكهرباء، قطع التيار الكهرباء، وبعد ذلك يتم التعامل مع نقول الحرائق واللي موجوده. حتى مثلا انت لو تشوف المنازل تجد انه مثلا سيارات الطوال الكهرباء موجوده مع فرق الاطفاء، تقطع الكهرباء مباشره وتبدا عمليات الاطفاء والانقاذ. فهذا الموضوع يعني موضوع حرائق الكهرباء وغيره هذا جانب اعتيادي لاعمال الدفاع المدني.
0: يعطيكم أكيد ألف عافية في هذا الجانب، وجهودكم أكيد جهود مشكورة وملموسة في هذا الجانب. راح نروح لفاصل أخير إن شاء الله في برنامجنا، وبنرجع مكملين سوالفنا في شوية سوالف إن شاء الله.
2: مع بداية عام دراسي جديد اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة، اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجانا. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل، والأجمل يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.
3: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا، اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو

0: عليكم بالخير مستمعينا الكرام، وأكيد متواصلين في مشوارنا في شوية سوالف. وصلنا إلى الربع الأخير من عمر برنامجنا، وأكيد نجدد التحية لضيفنا اللي منورنا في الاستوديو، الرائد الركن سلطان بن علي العلوي من الإدارة العامة للعمليات بهيئة الدفاع المدني والإسعاف. مساك الله بالخير رائد سلطان، أهلا وسهلا فيك.
1: شلون نور خي مهر،
0: يا مرحبا وسهلا فيك. كنا نتكلمنا عن كثير من التفاصيل تتعلق الحرائق وكذا، وما قصرت أكيد، معلوماتك معلومات قيمة ومفيدة أكيد لنا وللمستمعين الكرام. يمكن خلينا نسمي هذا سؤال شخصي لك أنت سلطان. أحيانا ما شاء الله أنت تعاملت كثير مواقف كثيرة وسنوات طويلة، وفي كثير أكيد من الحوادث والبلاغات اللي تعاملت معها، بس أحيانا يمكن ربما بعض الأشخاص أو يعني أنت يمكن كتجربة شخصية مريت بتجارب أنكم ما قدرتوا تنقذوا أشخاص معينة، أو وصلتوا وعملتوا اللي بذلتوا اللي جهدكم لكن كانت في هناك خسارة في الأرواح. كيف يكون شعورك أنت كشخص كسلطان لما تحس بخسارة بعض الأرواح في بعض الحوادث؟
1: حقيقة يعني طبعا نحن نهدف ببداية الأمر أن نحن يعني نخرج هذه الأشخاص أحياء سالمين، لأنه هذا الشخص يعني أنت الأمل الوحيد بعد الله سبحانه وتعالى في إنقاذه. لكن لما أنت ما تحقق النتيجة هذه طبعا أكيد تحس يعني بحزن شديد، يعني حقيقة يعني لأنك يعني بذلت جهد أنك تخرج هذا الشخص أو توصل له وما قدرت له يعني. ولكن يعني هذا طبعا ما يثني عزيمة الرجال، وسنظل إن شاء الله دائما وأبدا يعني رجال الميدان بإذن الله تعالى، وساعون إن شاء الله إلى حماية الأرواح والممتلكات وسلامة المجتمع إن شاء الله تعالى.
0: أكيد
1: أكيد.
0: هل مريتوا بتجربة شخصية أنت؟ يعني يمكن ذكرت لنا أنت سالفة المصنع، هل مرت أيضا عندك قصة من القصص معينة أنك أنت رحت وبذلت جهدكم الكامل في الموضوع بس كانت في خسارة في الأرواح؟
1: كثير من الحوادث اللي نتعرض لها، خصوصا يعني حوادث الغرق أثناء الأنوال المناخية كثير. يعني طبعا يعني أنت في الأنوال المناخية أنت ما قرار، وأنت يعني وهذا القرار لازم يكون مدروس، هل تدخل أم يعني تنتظر أم تجازف، أم يعني هل أنت عندك القدرة، هل فريقك عنده يعني ترى موضوع الأنوان المناخية وإخراج الناس العالقين في الأودية، الموضوع مش سهل، يحتاج أول شيء احترافية، يحتاج خبرة، يحتاج لياقة بدنية عالية، ولا بد انك تتاكد انه جميع الوسائل المعينه لك موجوده في في في في الموقع. لكن لما يعني تجازف وتتعب وتغامر على اساس انك تطلعهم لكن لا تجدهم احياء، هذا الموضوع يعني شكل لك يعني نوع من الصدمه في ذاك الوقت يعني حقيقه يعني. فدائما احنا ندعو يعني دائما الناس الى توخي الحذر وعدم المجازفه في عبور الاوديه، ويعني وما راح هو يعني اكيد انه يعني ما راح يتاخر لو انتظر يعني. لكن في المقابل تراك انت يعني هذا رجل الدفاع المدني تراه جزء من المجتمع، يعني ممكن انه يطلع من بيته وما يرجع، سواء في حادث او في حريق او في ايضا بلاغ انقاذ او غيره، فلا بد انك انت ايضا تراعي هذا الجانب قبل ما تخطو خطوتك وتدخل الوادي. يعني مواقف كثيره
0: ومرت قصه عندك
1: يعني هنا هذا يعني انا استذكرها كثير من القصص اللي مرت علي، كثير من المحافظات اللي اشتغلت فيها، كثير من القصص يعني
0: في بقال الوادي.
1: هل نعم نعم يعني انا يعني اخر قصه اتذكرها كانت في محافظه البريمي، نعم، وكانت اسره كامله يعني من 5 أشخاص يعني وظلينا في عمليات البحث إلى اليوم الثاني يعني لأنهم كانوا مطمورين يعني. و يعني حقيقة كنا يعني نواصل مثل ما يقولوا الليل بالنهار نحاول أن نجد أحياء يعني من هذه العائلة، لكن سبحان الله قدر الله ما شاء فعل
0: وكانوا متوفين
1: توفينا.
0: طيب سلطان، اليوم انت في المنزل بعيدا عن جهة عملك وبعيدا عن العمل الميداني، اليوم هل لي أثر سلوك الإطفائي وسلوك الإنسان اللي شخص اللي حريص على الجانب مثلا السلامة وغيره، هل هذا شيء تطبقه اليوم أنت في حياتك اليومية في بيتك مع أصدقائك لما تطلعون تعملون خلنا نقول شاوية وغيره من الأشياء؟
1: بالضبط. تجد دائما رجل الإطفاء هو حريص أكثر أنه يكون يعني موجود السلامة في كل مكان، سواء في بيته أو عندما يتجول في أي مكان، وأي ملاحظة يرصدها تجده يعني على طول يبادر إلى معالجتها، يعني حتى لو كان في مكان عام أو مثلا مر على مثلا ناس تشتغل في مكان وشاف أنه في خطورة تجده يدخل. ليش؟ لأنه هذا الهاجس موجود معه دائما. ما أتكلم أنا عن نفسي شخصيا، لأنه هذا موجود في موجود معي، وطبعا دائما يعني غذي أسرتي بمعلومات جديدة وكذا، يعني في في في في في جوانب السلام وكيف يتصرفوا لو لا قدر الله وما كنت أنا موجود يعني. وهذا طبعا شيء اللي نسعى له احنا من خلال التوعية المجتمعية في هذا الجانب، والحمد لله هي حققت أهدافها حقيقة في السنوات الأخيرة. هذه التوعية سواء كانت توعية عن طريق المحاضرات أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة.
0: نعم.
1: ولله الحمد يعني، الحمد لله.
0: صحيح، يعني أكيد في كثير من الحوادث، ويمكن أنا شخصيا التقيت مع أشخاص صارت لهم مثل هذه المواقف، فيقول أنا لو ما كنت شايف المادة الفيلمية اللي بالضبط تتعلق بهذا الجانب، وكانت عندي خلفية يعني في هذا مسألة أنك كيف تتعاطى مع الحريق أو مع الحادث اللي يصير له، كان ممكن نكون الأمور تمشي إلى يعني شيء ما لا يحمد عقباه مثل ما يقولوا. فهذا الشيء يمكن ضروري جدا، ويمكن هذا ما أعرف نحب نتكلم بعدين عن الرسالة يمكن أو النصيحة الكلمة الأخيرة اللي ممكن تقولها في هذا الجانب. بس أكيد إحنا مسألة التوعية اليوم يعني ما في أحد اليوم معذور في مسألة التوعية، لابد أنك تشوف المنصات وتشوف البرامج، وفي برامج توعوية موجودة أيضا في سواء في وسائل الإعلام وفي اليوتيوب وغيرها من الأشياء. ضروري أن الواحد يثقف نفسه فيها ويتعرف على كثير من التفاصيل، يمكن إذا ما أنت صار لك لا سمح الله أكيد بيصير لحد من زملائك أو حد بيصير، أو بتشهد واقعة معينة وبتحاول تساعد الأشخاص الآخرين.
1: صحيح.
0: في مسألة التعامل مع هذه الحوادث وهذه الحرائق، إيش الكلمة اليوم الأخيرة اللي تقولها رائد سلطان وتوجهها للناس في مسألة الحفاظ على الأمن والسلامة وبالتحديدا في مسألة الحرائق والحوادث؟
1: رسالتي للجميع طبعا أنه أول شيء الجميع يحمل تطبيق نداء الخاص به الدفاع المدني والإسعاف، لأنه هذا التطبيق وجد لهم. هذا التطبيق يعني طبعا يساعدهم هم على الإبلاغ وتحديد المواقع، وأيضا يساعد الفرق المستجيبة إلى الوصول لهم بأسرع وقت ممكن. وطبعا يعني ولازم أنه يعرف كيف يستخدمه أيضا، ما بس يعني يحمل في تليفونه وخلاص يعني في جهاز اللوحي. نصيحة الأخرى، موضوع اللي تحدثنا فيه سابقا، موضوع منع التجمهر، ولأن هذا طبعا يشكل لنا عائق كثير. بالعكس، مفترض أنهم يكونوا متعاونين مع فرق الدفاع المدني والإسعاف في هذا الجانب. وأيضا رسالتي إلى الحرص على اتباع إجراءات السلامة في المنازل وفي مواقع العمل، ونسأل الله السلامة للجميع.
0: أكيد إن شاء الله. إحنا أكيد نتمنى لكم كل التوفيق، ونشكركم يعني صراحة، أشكرك أنت بالتحديد، نشكر جميع رجال هيئة الدفاع المدني والإسعاف على جهودهم الجبارة وجهودهم اللي ما في أي حد ينكر يعني هذه الجهود الملموسة حقيقة، ودوركم الإنساني قبل لا يكون البطولي حقيقة في مسألة إنقاذ الأرواح وإنقاذ الأشخاص. إحنا أكيد مستمعين الكرام وصلنا لنهاية فقرات برنامجنا في هذا اليوم. أكيد عرفنا كثير عن الجوانب المتعلقة بالإطفائيين وأنواع الحرائق وكيفية التعامل معها، وسمعنا تجارب وقصص أيضا من قلب الميدان. شكرا لضيفنا الرائد الركن سلطان بن علي العلوي من الإدارة العامة للعمليات بهيئة الدفاع المدني والإسعاف. شكرا جزيلا رائد.
1: شكرا لكم.
0: يا أهلا فيك، وأكيد إن شاء الله اللقاء يتجدد بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم بسوالف جديدة وضيف جديد. لهذاك الحين إن شاء الله نشوفكم على خير وفي أمان الله.
2: الحين هو عمره في 40 وريدها البنت عمرها 28 توه بدأ يفكرني عشان موضوع الأولاد. وين أنت كنت قبل؟
3: عندي تينة ما ثمرت. أضحك مع العامل مالي يعني عطيت 2 أسبوع إذا ما يجي قص كنسل أسبوع محمد بالثمر والله العظيم. هل شيء واقع؟ أنا ما أقدر أقول لك إن كلمته صار لكن ما بتقدرتي صار الشيء.
4: ما في حادث صار بسبب مطبات هوائية. لازم كباسنجر تجلس مكانك لأن ما تعرف ممكن في شنطة تطيح أو أنت تطيح على الأرضية وتتعور بسببك النزل الطيارة.
5: السوالف ما خلصت وعندنا سوالف جديدة وتجارب لازم نسمع. أنا ماهر زجالي وراح أكون معكم في شوية سوالف
6: كل أثنين 8 المساء على هلا اف ام
7: شوية سوالف.
8: كل بيت له حكاية وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك أو انتقالك لمنزل أكبر أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا 15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط أفضل كل يوم.
9: وينك مختفي؟
10: في دبي.
9: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
10: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
8: شاركنا

0: ماذا؟
1: كيف؟ أين؟
2: من؟ متى؟ هل؟
0: سين ويبقى السؤال.
3: الكثير من المعلمات من الكادر النسائي في قوائم الانتظار، يعني عندي معلمات في قوائم الانتظار، عندي معلمات أخريات خارج محافظتهن لفترة طويلة ويتأملن في الرجوع إلى المحافظة التعليمية. فجاء القرار هنا بإمكانية أن تطبيق هذه المبادرة التي فعلا كان لها دور كبير في تعيين عدد لا بأس به في ولاياتنا أو في محافظاتنا التعليمية وتقريبا الشيء البعض الآخر، بالإضافة إلى أن الصفوف التي حددت للمعلمات أن يقوم بالتدريس فيها اللي هي الخامس والسادس، وهي فترة الطفولة إن صح لي التعبير طفولة متأخرة بالنسبة للطلاب خلال هذه الفترة. فتم تعيين معانا احنا الآن في جنوب الباطنة مع عددهم 105 معلمات، توزعنا على تقريبا 5 مدارس رفع نسب التعميم. هذا هدف ومسعى لأن نصل إلى مرحلة يعني كما يقال الكادر التدريسي عماني 100%، وهذه خطوة من الخطوات التي اتخذت في لرفع هذا الجانب. هو شوفي لأي فكرة جديدة لابد من هذا الانقسام أو لابد من تباين الآراء، فالتغيير هكذا يكون فيه من هو رافض ومن هو يعني موافق. في النهاية ينظر للأمر على أن فعلا الموضوع لم يكن إلزاميا بصراحة، يعني كان متاح للمعلمات سواء كان اللي هم في محافظات أخرى ويردن التقرب إلى محافظاتهم أو حتى اللي هن تم تعيينهم جدلا، فكان نفس الشيء متاح لهن هذا الجانب. وحتى الموجودات في المحافظات، أقول لك أنا عندي معلمات في المحافظة في مدارس إناث طلبنا الانتقال إلى هذا، موجود المجتمع تنوع في الآراء في الأفكار، طبيعي جدا يتم متابعتها ويتم تقييمها، وفي ضوء النتائج التي يسفر عنها هذا التقييم سيتم اتخاذ الموقف المناسب توسعا أو توقفا،
4: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه. معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة،
5: كل الأسئلة
4: على هلا FM.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

ساعات مع فنان العرب. ترى عندنا ساعة كاملة هالأسبوع لأحلى أغاني يوم الاثنين الساعة 12 منتصف الليل على هلا أف أم.

الفن خلد العمالقة، ساعة نستطرد فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل جرح والشوق الكبير. ساعة عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

سريع مثل أواصر؟ اسمع هلا كافي كل يوم الساعة 5 العصر برعاية أواصر، أسرع مزود إنترنت في السلطنة.

0: أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
1: كل الأسئلة. نسأل أسئلتكم وما يشغلكم.
0: كل الضيوف نناقش معكم ما يهمكم. كل الحكايات
1: نقترب أكثر من الحقيقة.
0: وكل الأسئلة.
1: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه. معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة.
0: كل الأسئلة
1: على هلا FM.

0: قد لا تعرف من أنقذته، لكنه لن ينسى أن هناك متبرعا كان سببا في بقائه. تبرع بالدم.
1: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء، ويوم

كيف استمتعت مع فنان العرب؟ ترى عندنا ساعة كاملة هالأسبوع لأحلى أغاني يوم الاثنين الساعة 12 منتصف الليل على هلا اف ام.

0: تابعوا سناباتنا ويومياتنا على حساب هلس.
1: تابعوا سناباتنا ويومياتنا على حساب هلا اف ام
2: @هلا اف ام راديو
1: على سناب شات @هلا اف ام راديو.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. معلومات عن الحقائب.
1: الكثير منا ما يعرف أن في بعض حالات تأخر الحقائب ما تكون بسبب ضياعها بل بسبب وجود ملصقات قديمة من رحلات سابقة. لذلك من الأفضل إزالة جميع الملصقات القديمة بعد كل رحلة لتفادي أي التباس أثناء فرز الأمتعة.
0: معلومة على الطائر تسمعوها على

0: اف ام مزاجك بالعربي.
1: اجمل الفن يخلد العمالقه، ساعه نستطرب فيها مع عمالقه الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل الجرح والشوق الكبير. ساعة عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

0: لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف ام.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا اعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 2200-9004
2: 2200-9004.
1: تواصلوا معنا اليوم.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي.

في عوادي الأحد 12 المنتصف الليل على هلا اف ام.

الفن خلد العمالقة، ساعة نستطرب فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل جرح والشوق الكبير. ساعة عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

0: الساعة 5 المساء على هلا FM.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا FM. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم

باللغة العربية، فغنى قصائدها الفصحى بتمكن القيصر، وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا لن

0: صادر عن إذاعة هلا اف ام. تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء يمنع منعا باتا التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
1: هو يسمح بي
2: قصة تلهمك،
1: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية تخليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 المساء مع أماني علي وسميرة الحراسية على هلا أف أم.

أغاني على العود في فرداش مع نبراس الملاهي كل ثلاثاء الساعة 10 المساء على هلا اف ام.

0: لكن لها عراقي. هوا بغداد الساعة 10 المساء من كل أربعة، والإعادة يوم السبت الساعة 5 المساء على هلا FM.
1: عندك شيء مميز.

0: كل يوم يحتاج المرضى إلى وحدات دم جديدة.
1: لا تنتظر أن يطلب منك أحد.
0: كن المبادر.
2: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم